الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

كنت من الظالمين. حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق وساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بهذه الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

متعاليا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا

0: يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما عبدنا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن رواتنا، وكفنا كل هون دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسن العظام نحمله بشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وبت المحببون، لترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من سعادك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين راحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمة يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
1: فرج علينا يا الله.
0: إلهي نسألك من اسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمد على نعمة فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ردت بنص وما في الغيب مخزون مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يطرانك والصالحين يا الله أخص بهما من القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذو التمكين ملقى وقدم الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجنع القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اغتدينا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها بابكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا
1: عافنا فأنا قلنا حيث قلنا يا الله. يا عالم السر منا
0: لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا على القبائح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مراد رضاك والدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشو آفات وأشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصه الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي قلبي وحل عقدة ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا ربي. عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لثوابك وقيد رحمتك الطال يا الله. وقد أتاك بعذره كعسر بمحض جودك والإفضال يا الله. وابن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصل في كل حالة على مزيل الضلالة وزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا يا الله.

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا

السميع القريب الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه بكل حين يا الله سالك بجاه الجدود حدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب حين شاكرين مسلمين.

رب ضاق الخناق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي هذا المدين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذو الصفات عديا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو قوتي وقوت كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي يرتجي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد قباني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله ولسري وقلبي من لضاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب وأهل الدين ماضي أموات لما علمنا وجهنا ولحرام أو ندم وباح مكروه وواجبات ولكل ما علم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات ثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا لك وآتنا يا ربنا فديه الأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل منك الهداية والعناية والنعائم سابغات وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات أمن إلهي بالقبول والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين
وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمة عدد خلقه ورضا نفسه. ومن ذات كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قبي اللطف يا جميل الصون يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا احتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها.

عفونك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلماتي: اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلماتي: يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغفظي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذل للصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله.

الذي من شدتي كهجة حج المغوض يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصم يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب يا الله ورد

0: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب لي. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب لي. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب لي. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب لي. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومن ذات كلمات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

حمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راضي

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا

قلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا.

0: أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله.

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

رحمه الله استقيموا اعتدلوا وفي الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين مناكب العقاب فصلوا على من تقفون بين يديه إن من تسوية تصفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوى الصف بارك الله فيكم استووا الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ومن الحمد. ومن الحمد.

قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن وارحمنا برحمتك يا أرحم

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام عليك. حين ربنا السلام وسلم. تبارك تعالى تعالى الله اللهم لا مانع ولا مطيع ولا ضار ولا ينفع الا باذن الرحمن على ذكرك. لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله أكبر، الحمد لله سميع وصبر، لا إله إلا الله لا شريك له، الحمد لله اللهم صل وسلم،
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعين

تنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك،
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش

خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق

العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى وعلى ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لأن لم ينتهي لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا.

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

0: لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر.

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا

0: الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
2: إنا أعطيناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.

0: يقيمون الصلاة
1: الذين
0: يؤمنون بما أنزل
1: بالغيب ويقيمون الصلاة
0: الذين يؤمنون بالغيب وما
1: ويقيمون
0: الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا مولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه تعلمه منا. يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. اللهم صلي وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: برحمتك يا

مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي

0: شكرا له
1: من خلقه الحمد لله.
0: الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المودية لحقه المقدمة عنده المرضية له
1: الشافعة لأمثالها آمين.
0: ونسأله أن يصلي ويسلم

0: الكريم.
1: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك
0: الذي عظمت حرمته يا الله
1: وجعلته مهيمنا.

0: يا الله.
1: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0: بالحق تنزيلا يا الله،
1: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق
0: إلى استماعه يا الله،
1: وميزان قسط لا يخيف
0: عن الحق

0: ويستصبح بذوي شعلة
1: مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم
2: يا كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا,
1: سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم عليه
2: يا كريم. اللهم كما نصبته علماً للدلالة
1: دلالتي عليك يا الله
2: ونهجت به سبيل من
1: نزعته إليك يا الله
2: اجعله وسيلةً لنا إلى أشرف منازل
1: الكرامة. آمين.
2: وسبب النحو به بالنجاة في

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه.
0: يا كريم اللهم اجبر بي خلتنا بالغنى
1: من عدم الإملاق، آمين.
0: وسق إلينا برغد العيش وخصب
1: السعة في الأرزاق، آمين.
0: وأعصمنا به من هفوة الكفر
1: ودواعي النفاق، آمين.
0: وجنبنا به الضرائب المذمومة
1: ومداني الأخلاق، آمين.
0: حتى
1: تطهرنا
0: من كل
1: دنس بتطهيرها، آمين.
0: وتكفو بنا آثار الذين
1: استصبحوا بنورها، آمين.
0: ولم يلهم العمل فيقتطع
1: بخدايع غروره، يا كريم
2: يا كريم. الحمد لله رب العالمين.

0: وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء
1: اسمعوا حتى صدقت
0: ولا أسبلت العيون واكف العبرات
1: حتى أشفقت
0: ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء
1: حتى خشعت
0: ولا تحركت الألسنات.

0: المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي
1: في هذه الساعة
0: الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة

0: يحفظهم بها من حضر
1: الموقف يوم الدين آمين.
0: وصل اللهم على آبائه وإخوانه من
1: الأنبياء والمرسلين آمين.
0: وعلى أتباعه وأشيائه
1: من

0: الحمد لله العليم بما تخفي الصدور وما تخون العيون وما كان وما يكون وما سيكون، والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين ونورا للمهتدين وضياء للمستضئين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. أي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي مما لا تتعلق عنايته به، سواء قولا أو فعلا أو غيره. أما ما يتعلق بالإنسان من الأمور، ما يتعلق بضرورة حياته وسلامته في ميعاده، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد سلم من شر عظيم. والسلامة من الشر خير كثير. وكان بعض السلف يقولون أن من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، واشتغل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. جاء واحد زيت من الناس إلى الإمام محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، وقال له: يا إمام، الله يقول في كتابه: واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا إمام، كم هذه الدراهم الذي شروا بها سيدنا يوسف؟ فقال الإمام البوطي رحمه الله تعالى: لا أعلم بكم، ما عندي علم بهذا. فقال: بكم يعني؟ قال: أقول لك لا أعلم، ما شيء نص في السنة أو شيء يرد أن كم هذه النص. قال: أقول لك كم يعني، قرب لي يعني، الرجال مصر، كم يعني تقريبا؟ فقال له: لعلها مثل أركان الصلاة. فقال له: يا شيخ، كم أركان الصلاة؟ فقال له: يا هذا، الله سبحانه وتعالى كلفك بالصلاة وفرضها عليك في اليوم والليلة، وسيسألك عنها يوم القيامة وما تعرفها، وتريد أن تعرف بكم شروا يوسف، ولا كلفك الله بهذا ولا بيسألك عن هذا، فاشتغل بما يعنيك واترك ما لا يعنيك. وقال العلماء إن مما لا يعني الإنسان مثل اللعب والهزل والتوسع في الدنيا وطلب المنصب والجاه وحب المحمدة والثناء، هذا مما لا يعني الإنسان، مما يطيع بها أوقاته التي هي من أغلى ما يملكه الإنسان. كان سيدنا حسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أدركنا قوما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دناريكم ودراهمكم. لكن العلماء قالوا: ما هو الضابط؟ الضابط هذا كلام فيما لا يعني، حد ما لا يعني. قال: لو تكلم كلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر حالا ومالا. ولكن هنالك خطر بمن يشتغل بما لا يعني. فقد ورد عن أبي عبيدة عن الحسن أنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعني. وأيضا كان يقول معروف الكرخي رحمه الله تعالى: اشتغال العبد بما لا يعنيه خذلان من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الإمام مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا رأيت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. لكن هنالك فوائد بمن يترك ما لا يعنيه. أول إن كان الإمام الشافعي يقول ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة الصالحين، ومجالسة العلماء، والترك ما لا يعنيه. وأيضا يقول الإمام الشافعي: من أراد أن ينور الله قلبه فليترك ما لا يعنيه. وجاء رجلا إلى أحد العلماء، يعني ساد على قومه، كان سيد قومه وكان أعور، قال: بما ست على قومك وأنت أعور؟ قال: بترك ما لا يعنيني، كنت أترك ما لا يعنيني. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر علاج بمن ابتلي بما لا يعنيه. قال الإمام الغزالي: من علاجات أن يعلم أن الموت بين يديه، الموت باب وكل الناس داخله، الموت بين يديه. ثاني، وأن يعلم أن كل كلمة تكلم بها هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتبس بها الحور العين، فإذا أهمله وأشغله فقد خسر خسرانا مبينا. فما أحوجنا أن نشتغل بما يعنينا وأن نترك ما لا يعنينا. يقول ابن ربيعة: بنيت أمري على أربعة أشياء. أول شيء قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. رزقك الذي لك قسم، يقول الإمام الشافعي، الذي لك الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي إليك والذي قسم لك حاصل لديه، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. الثاني قال: علمت أن الله أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه سبحانه وتعالى. والثالثة قال: علمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. وأيضا قال: علمت أن عملي لا يقوم به أحدا غيري فأنا مشغول بتحصيله. وقال: إذا كان، يقولون، إذا الإنسان يريد تكون عنده همة ثابتة تزيد ولا تنقص، تريد همة ثابتة تزيد ولا تنقص، قال عليه بشيئين فقط: أول شيء أن يجعل له مقصود، أن يجعل له هدف يريده تحقيقه. أي واحد الآن، يعني إذا كان واحد مشغول بيصلح بيت، قد يكون 24 ساعة مشغول، قد لا ينام لأنه يريد أن يحقق شيء، يريد أن يصلح شيء. فأول شيء أن يعمل له هدف. الثاني شيء أن يكون مطلع على سير الذين مضوا قبله، يكون مطلع على سير، على على على على قصص الذين مضوا في مثل هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق محمد، فمل عن الشقاق. كان الله يقول في إيش؟ إذا ذكر حكايات وقصص من كان قبلهم، قال: لنثبت به فؤادك. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحتاج في مجاله أن يذكر من مضوا قبله. هذا شيء. يقول الإمام عبد الله بن علو الحداد رحمه الله تعالى: عرفت مقصودي فأصرحت نحوه فدام سروري واطمحل عناي. ويقول سيدنا وشيخنا الحبيب عمر حفظه الله تعالى، يقول: إن النجاح كل عالم، وكل ساعي في مسعاه قائم على التفاته إلى المقصود، وانتباهه واهتمامه من مقصود هذا العمل. فإذا كان منتبها من مقصود، ملتفتا إليه، عاملا على تحصيله، أدى ذلك إلى نجاحه، إلى النجاح وحصول الثمرة وحصول النتيجة من ذلك العمل. وإن كسر من التفاته إلى المقصود مضت عليه الأيام، قال الحبيب، قد تكثر عليه الأعمال ولم يصل إلى النتيجة المطلوبة، ولم يصل إلى النتيجة المطلوبة وإلى الثمرة من ذاك العمل. فعلينا أن نصرف أوقاتنا وأعمالنا فيما نعنينا، وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى فكرا لما يحب وجعلنا من حب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. وقال الشاعر: إذا بلغ الفتى 20 عاما وأعجزه الفخار فلا فخار. سأتكلم على أهم المرحلة في حياة الإنسان وهي مرحلة الشباب. ما هي هذه المرحلة؟ قال الإمام ابن الجوزي أن هذه المرحلة هي من عمر 15 سنة إلى أن يصل الإنسان عمره 35 سنة. فمدة هذه المرحلة هي 20 سنة. هذه المرحلة له جانبين: الأول جانب الشر والثاني جانب الخير. وأما جانب الشر ما هي؟ أن أكثر الشباب الموجود الكائن في هذه المرحلة ميلهم إلى الشهوات أكثر، وميلهم إلى الفانية أكثر، وميلهم إلى الغفلة أكثر. فلذا تجد عز منهم من يستكيم على ربه. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من شاب لا صبوة له. وثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى عن ربي في حديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: أيها الشاب أتارك شهوته لأجلي فإنكم عندي كبعد ملائكتي. فهذه المنزلة الشباب الذي يقوم بخدمة ربي. ثم هذه المرحلة مع أنه فيه جانب الشر، سأتكلم على جانب الخير. ما جانب الخير في هذه المرحلة الذي أكثرنا في هذه المرحلة؟ هو أن هذه المرحلة من أفضل المرحلة للتحصيل، من أفضل المرحلة للتحصيل. لماذا؟ لما فيه من القوة أكثر، ولما فيه من التركيز أكثر، ولما فيه من الصحة أكثر. فهذه المرحلة سيترتب إذا قصرت في هذه المرحلة، فمرحلة الشيوخ بعدين سيترتب على هذه المرحلة. من أراد أن يكون عالما في كبره فعليه أن يجتهد في شبابه، ومن أراد أن يكون غنيا في كبره فعليه أن يتجر في شبابه. وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى. إذن فعرفنا أن هذه المرحلة مرحلة التحصيل، فبماذا نحصل؟ ما الذي ينبغي أن نحصل في هذه المرحلة؟ قد يظن الشباب بعدهم يريد أن يكون مشهورا، أن يكون متابعه كثيرا في التواصل الاجتماعي، ومنهم من يفكر أن يحصل مالا كثيرا. فقد قال الإمام الشافعي: بماذا يشتغل الشباب وبماذا يحصل الشباب؟ قد قال الإمام الشافعي في ديوانه وشعره المعروفة، وقال: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعليم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم، متى يا إمام؟ هل في صغره ولا في كبره؟ لا، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. فقال إمام شافعي: وذات الفتى، بماذا تكون فتى صيحة؟ وذات الفتى، والله عاد قسما لله، والله بالعلم والتقى. فإذا وذات الفتى والله بالعلم والتقى، فإن لم يكن فلا اعتبار لذاته. مهما كنت، مهما المال الموجود عندك، مهما منصب الموجود عندك، مهما الجاه الذي عندك، وليس معك العلم والتقوى فأنت ليس شيئا عند إمامنا الشافعي رضي الله تعالى. لماذا؟ وذات الفتى والله بالعلم والتقوى. فإذا في هذه المرحلة نحصل هذه الشيئين، وهو العلم، الثاني التقوى. والحمد لله هذه شيئين موجود في مكان الذي نجلس فيه. تريد أن تكون تقيا فهناك أصحاب من يدلك، هناك مكان ما يدلك، فهناك قدوة الذي يمكن أن تقتدي به. تريد أن يكون عليما فهناك مجالس العلم، فهناك كتبا كثيرة. فلذا ينبغي من كان في هذه المرحلة أن يجتهد أكثر ويحصل أكثر. ثم قال الشاعر في شعره: إذا لم تسد في ليالي الشباب، إذا لم تسد في ليالي الشباب فلا ست مع إشت من بعدهن، فلا ست من بعدهن. وقال الآخر عن مرحلة هذا الإنسان من مثال الذي يكون نموذجا في هذه المرحلة كيف كان شباب المسلمين. مثال واحد هو سلطان محمد الفاتح الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا يستفتحن القنصلين ونعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. كيف يكون هذه الخليفة خليفة؟ ماذا تولى هذه الخليفة خليفة؟ تولى الخليفة وأمه 18 سنة. تخيل واحد عمره 18 قام بخدمة جميع أمور المسلمين. الآن نجد 18 سنة مشغول بسيكل، واحد مشغول بجوال، واحد مشغول بالمباراة. ولم يكتفي بهذا، وكان هذا الخليفة الصالح تولى الخليفة أول مع وجود والده، كان والده في آخر حياته يهيب أن يختل السلطان مراد، يهيب خلوة، فأمر ابنه أن يكون الخليفة. بعد أن توفي والده وتولى الخلافة وأمره 21 سنة. وهذا الإمام ليس مجرد، لا تظن أنه تحصل هذه الخلافة لكون والده خلافة، لا، أنه يستهل بذلك. كان هذا عالما في فكر الحنفي، ويتكلم بخمس لغات، التركية والعربية والفارسية واليونان، وحتى يقول يتكلم بلغة إيطالية. ولم يكتفي بها، ما الذي جهده في نصر المسلمين؟ فتح القسطنطينية. ولم يكتفي بها، وقام بالجامعية في الإسلام، وقام بالعاصمة الإسلامية وهو المعروف عندنا بإسلامبول. وثم متى توفي هذا الخليفة؟ توفي وعمره 51 سنة، 51 سنة. فهذا أول مرحلة في شيوخه. إذن النفاذ حقه أكثر يكون في مرحلة الشباب. فإذن ينبغي علينا، الذي معنا هذه الأمور ومعنا هذا الوقت، ينبغي علينا أن نشتغل بهذه المرحلة. ثم بماذا يفسد السبب؟ بماذا يفسد السبب؟ يفسد السبب، قال الشاعر، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء كل المفسدة. الشباب يفسد بأمرين. الأول الفراغ، عدم ضبط الوقت، عدم ضبط الوقت. قد يظن الواحد أن ضبط الوقت هو صرف الوقت كلها في طاعة الله. لا، ضبط الوقت أنت تعين متى تشرب شاي، متى تجالس أصحابك، متى تراجع درسك، متى تكلم إخوانك، هذا بمعنى ضبط الوقت. وثاني الجدة، يعني ما هو المال وما هو الفراغ. الفراغ هذا يفسد للشباب كل مسألة. والثالث عدم اتخاذ القدوة الصالحة. فلذا الإنسان إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون يتأثر. فالشباب أكثر مرحلة الشباب يتأثر بالغير، فإذا لم يتخذ قدوة صالحة سيتأثر. إذا نجد الشباب كثير أسبوع هذا يهلك شعره بهلك الفلاني، وشهر آتي يهلك شعره بهلك الفلاني، عشر هذا ينبهر باللعب الفلاني، والشهر آتي ينبهر بمماثل فلان. لماذا؟ لعدم معرفته بالحق. لذا ينبغي للشباب الاتخاذ بهذه القدوة الحسنة. والحمد لله نحن كلنا موجود هذه الأشياء، فلذا لا عذر لنا إذا لم نكون من الصالحين، ولا عذر لنا إذا لم نكون من العالمين، لا عذر لنا إذا لم نكون من المتابعين سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله بحمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلُّوا عليه وسلِّم وتسليمه. يقول الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، بل أنت الخالق يا رب. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون. الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا قدرته وعظمته وتفرده بالإحياء والإماتة، وتفرده بالربوبية والعظمة، وأنه سبحانه وتعالى خلقنا وأنعم علينا، أكرمنا وأنعم علينا بالإيجاد والإمداد، وقد أمدنا بالأسباب وجعل هذه الأسباب اختبارا لنا، أمرنا أن نأخذ بها، ولكنه سبحانه وتعالى لم يأذن لنا ولم يرضى منا أن نعتمد عليها وأن نعول عليها، ولم يرضى منا أن نحجب بها عنه سبحانه، بل جعل هذه الأسباب موصلة إليه سبحانه وتعالى ودالة عليه ومقربة منه سبحانه وتعالى. يقول تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. من الذي أوجدنا من عدم؟ الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه أسباب، جعل أبا وجعل له زوجة، ثم جعل هذا الزواج سببا إيش؟ للأولاد. وكثيرا ما يتزوج فلان فلانة ولا ينجبن الأولاد. ثم جعل أيضا بعد أن جعل وهب الحياة لخلقه، أيضا جعل بيده أيضا الإماتة، كما أن الحياة بيده أيضا الموت بيده. أيضا الموت بيده. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق بل أنت الخالق. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني ليس ما نحن بمغلوبين، ما أحد يغير أمرنا، ما أحد يقهرنا، فالقهار هو الله وحده. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزارع بس الحارث الذي يحرث، يضع البذور في التربة ويهيئ الأسباب ثم يسقي ثم ينتظر المطر. أما المنبت هو الله عز وجل، مهما زرع مهما حرث مهما بذر إذا لم يشأ الله المنبات لا ينبت. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بل أنت الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه جعل إيش الزرع كله حطاما يابسا هشيما لا تنتفعون به فلولا تذكرون. أفرأيتم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني تندمون، إن تقول يعني تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون. هذه الماء مع التقدم العلمي التطور العلمي والاختراعات، هل سمعتم أن أحدا يستطيع أن ينزل المطر؟ هل سمعتم أن فلان جعل جهاز إذا شغلته إيش ينزل لك الأمطار في هذه البلاد؟ لم نسمع ولا يستطيعون أصلا، هم عاجزون عن ذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا، الذي يسقي إيش؟ الله تعالى، والذي يمطر الله، والذي يجعل الماء عذبا نستسيغه ونشربه هو الله وحده. لو شاء الله عز وجل يجعل هذا الماء له خاصية واحدة لا ثانية لها، وهي الملوحة. تشرب الماء مالح، تأتي بجهاز فلترة ما يشتغل هذا ولا يحول الماء من مالح إلى حلو. لو شاء الله يجعل هذا ما يجعل له خاصية إيش الفلترة والنقل من الملوحة إلى الحلال، لو شاء يجعل كذا، لكن الله عز وجل جعله عذبا نستسيغه نشربه. الحمد لله الذي سقانا الماء وجعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعم كثيرة محاطة بنا يجب علينا أن نشكره. لئن شكرتم لأزيدنكم، أنعم علينا بك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لك الحمد شكرا، فاشكروه أيها الأحباب. الشكر يكون بالعمل وبالطاعة لله عز وجل، بأن نصرف الجوارح في طاعة الله ونبتعد عن معصية الله. اجعلنا من الشاكرين. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذه النار التي توقدونها تشعلونها، تتدفؤون عليها في الشتاء، تطبخون عليها الطعام، تنتفعون بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ من الذي أنشأ الشجر؟ من الذي خلق هذه الأشجار؟ ما حتى البترول حتى الديزل حتى، من الذي أنشأ؟ من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الله العظيم؟ بل الله هو المنشئ. نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. النار هي تذكرك بنار الآخرة لكي تخاف الله عز وجل، تبتعد عن معصية الله، لتحذر العقوبة. ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين. بعدين آخر شيء، فسبح باسم ربك العظيم، خطاب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأمته من بعده. إيش يعني نزه هذا الله، عظم هذا الخالق. لا نحجب بهذه الأسباب عن مسببها، بل يجب أن نجعلها موصية إلى خالق، مقربة لخالقنا، دالة على الله عز وجل. لا نعتمد على أنفسنا، لا نعتمد على قوتنا، لا نعتمد على أموالنا، لا نعتمد على أي سبب الأسباب. الله عز وجل في أي لحظة يستطيع أن يأخذ هذه الأسباب وأن يسلبنا وأن يسلبها خاصيتها. فالله هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت وحده. يا رب العالمين اجعلنا يا رب معتمدين بالكلية عليك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى ما أعطيتنا من الأسباب، لا تكلنا إليها طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا متوكلين عليك دائما أبدا سرمدا، في خير وطن وعافية، صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا، مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وآخر لا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، اصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك.

0: أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت الربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولم أرى أحدا أفضل من بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا الشيء فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحفها الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أعطي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، إن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين، ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى والله لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب. كان أحدهم يعيش 50 سنة لم يطوى له ثوب قط ولا نصب له قدر ولا جعل له بينه وبين الأرض شيئا ولا أمر في بيته بصنة طعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، وكانوا إذا عملوا حسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فما زالوا على ذلك، فوالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة، وإنكم أصبحتم في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت والله في رقابكم والنار من بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: هل اعتدت أن تصيد هنا يا أبا النصر؟
2: نعم يا شيخ، ومنذ 5 أيام لم تخرج في شبكتي سمكة واحدة، وأبيت بجوعي أنا وزوجتي وولداي.
1: إذن فلتصلي ركعتي قضاء حاجة تدعو فيهما الله أن يقضي حاجتك وأن ترزق بصيد ثمين.
2: وماذا بعد الركعتين؟
1: تقول 3 مرات حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تسمي الله، ثم ترمي شبكتك في البحر.
2: ولماذا أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟
1: ألم تسمع قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
2: تقصد أن بعد حسبي الله تأتي النعمة والفضل من عند الله؟
1: هكذا وعد الله عباده المؤمنين.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف أبو النصر ينتظر دخول السمك بالشبكة، وقف بكثير من اليأس وقليل من التفاؤل، وفجأة شعر بالشبكة تثقل على يديه بشدة.
3: يا الله يا الله، الشبكة أصبحت ثقيلة. سبحان الله، إنها سمكة كبيرة جدا، أكبر سمكة أصيدها في حياتي.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليك يا شيخي العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علامات الفرح في وجهك يا أبا النصر.
2: عملت بنصيحتك وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ثم سميت الله فرزقني الله بسمكة كبيرة، بعتها في السوق واشتريت بثمنها فطيرتين، الأولى باللحم والثانية بالعسل.
1: ما شاء الله.
2: وجئتك لكي أطعمك منهما جزاء لك على نصيحتك لي.
1: لا يا أبا النصر، لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
2: ماذا تقصد؟
1: أقصد أنني فعلت الخير لوجه الله. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟
2: ولكني أردت أن أكافئك على
1: الله يكافئني إذا شاء. أما أنت فأسرع بالفطيرتين إلى بيتك وسد بهما جوع زوجتك وولديك.
2: عاد الصياد بالفطيرتين مسرعا إلى بيته، ولكنه انتبه إلى صوت بكاء طفل على الطريق. السلام عليكم. لماذا يبكي طفلك؟
4: إنه جوعان ولم يأكل شيئا منذ يومين.
2: أليس في بيتك طعام؟
4: لا والله، توفي زوجي ونفدت النقود التي تركها لنا. أستطيع أن أصبر على الجوع، ولكن هذا الطفل الصغير ماذا يفعل؟ أخشى أن يموت جوعا بين يدي.
2: أشفق الصياد على الأم وابنها وبقي حائراً. هو نفسه لا يملك غير الطعام الذي اشتراه لأسرته.
1: أيتها المرأة، خذي هذا الطعام لك ولابنك.
4: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. تفضل كل هذه.
1: شكرا، والله لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
5: فرطت في الطعام يا أبا النصر.
1: لم أفرط فيه يا ليلى، ولكني تصدقت به على الطفل الجائع وأمه الفقيرة.
5: وهل في القرية من هم أفقر منا؟
1: لو رأيت الأرملة وابنها اليتيم لعرفت أننا في نعمة كبيرة يا ليلى.
5: أية نعمة؟ ولداك نام جائعين وأنا أنتظرك منذ الصباح على أمل أن تعود بالطعام.
1: والله يا ليلى لم أقدر على بكاء الطفل من الجوع بينما الطعام في يدي، شعرت أنه اختبار من الله ولا بد أن أنجح فيه.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: هل هذا هو منزل الصياد أبي النصر؟
1: نعم، وأنا أبو النصر. من أنت؟
6: أنا رجل مدين لك بمبلغ من المال.
1: أنت مدين لي؟
6: نعم، توفي والدي منذ أيام، وقد أخبرني أنه اقترض من والدك قبل موته 30,000 درهم.
1: 30,000 درهم؟
6: ها هم بين يديك، وهكذا أكون قد أديت الأمانة وسددت دين أبي بعد وفاته. رحم الله والدي ووالدك.
2: رحل الرجل وبقي الصياد يشعر أنه في حلم جميل ويكاد لا يصدق ما حدث.
5: ما هذا الذي بيديك يا أبا النصر؟
1: 30,000 درهم يا ليلى.
5: ماذا تقول؟
1: فضل الله علينا يا زوجتي، تصدقت بفطيرتين فتصدق ربي علي 30,000 درهم.

0: السلام عليك يا أبا النصر.
1: وعليك السلام يا شيخي العزيز.
0: أراك اعتزلت الصيد.
1: منذ أن رزقني الله بالمال الوفير وأنا أعمل في تجارة الملابس.
0: ما شاء الله.
1: ولكني أمارس الصيد كهواية بين الحين والآخر.
0: بارك الله لك في تجارتك وهوايتك. المهم ألا تنسى حق الفقير في مالك.
1: والله ما نسيته أبدا، إنني أتصدق كل يوم بما تطيب به نفسي، والعجيب أنني كلما تصدقت أكثر كلما رزقني الله أكثر.
0: ليس عجيبا يا رجل، هكذا قال الله في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: صدق الله العظيم. ظننت أن هذه الأضعاف ستكون في الآخرة.
0: تكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: أرجو يا شيخي أن تقبل مني هذا الثوب.
0: ليس معي ثمنه يا أبا النصر.
1: لقد أخذت منك ثمنه من قبل، أعطيتني نصيحة غالية كانت السبب في كل النعمة التي أنا فيها الآن.
0: يبدو أنك نسيت يا أبا النصر.
1: نسيت ماذا؟
0: لو لبست هذا الثوب ما خرجت السمكة من الماء.
2: مرت الأعوام وأبو النصر ينمي تجارته ويكسب المزيد ويتصدق بالمزيد. وبعد فترة أصابه المرض، ولما اشتد عليه أسرعت زوجته في طلب الشيخ أحمد بن مسكين علّه يرقيه ويكون الشفاء على يديه.
3: تفضل يا شيخ، إنه في الفراش منذ 5 أيام من شدة المرض.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركيني معه قليلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
4: شيخنا الجليل،
0: لا بأس عليك يا صديقي، جئت أطمئن عليك وأدعو لك بالشفاء.
4: والله يا شيخ، لقد رأيت الآن في المنام رؤيا جميلة.
0: ماذا رأيت؟
4: رأيت أنني مت وأقف بين يدي الله للحساب.
0: ونعم بالله،
4: وقد جمعت كل حسناتي وصدقاتي في كفة، وجمعت شهواتي وزلاتي في الكفة الأخرى، فغلبت شهواتي حسناتي، وسمعت من يقول: ادخلوه النار.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يستوقفهم ويذكرهم بدموع الطفل الجائع الذي أعطيته وأمه الفطيرتين ورفضت أن آكل منهما شيئا.
0: وهل وضعت دموع الطفل في كفة حسناتك؟
4: نعم، فتساوت كفة الحسنات بكفة السيئات.
0: الحمد لله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يقول: ضعوا ابتسامة أم الطفل في كفة الحسنات، فإذا بها تهبط وترجح عن كفة السيئات. وإذا بصوت يبشرني: أبشر، نجوت من النار وفزت بالجنة.
0: الله أكبر، هذا من فضل الله.
4: ووجدتني يا شيخ أبكي من فرط السعادة وأقول في نفسي: والله لو طعمت منها ما نجوت من النار.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: من أبرز صفات الرسل ومن أعظم شعب الإيمان الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وأمين أمتنا هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان من السابقين الأولين للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مثالا للولاء والبراء، فقد كان أبوه في جيش المشركين يوم بدر، فلم يمنعه ذلك من مواجهته. وفيه نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكان رمزا للتضحية والفداء، ففي غزوة أحد أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، وهي السن التي بين الثنية والناب من كل جانب، ودخلت حلقتان من الحديد في وجهه، فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه بكل رفق حتى سقطت أسنانه. كان قائدا محنكا، فتحت على يديه معظم بلاد الشام، وفي عام 15 أو 16 للهجرة فتحت القدس تحت قيادته، وتسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان جديرا بالخلافة. سئلت عائشة: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. وقال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله، وذكروا نحو ذلك. فقال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. توفي أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس 18 للهجرة، فنال بذلك الشهادة في سبيل الله. ففي الحديث: الطاعون شهادة لكل مسلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: نحن في مطالب التوظيف في شركاتنا، في مؤسساتنا الحكومية والخاصة، في كثير من الأحيان في طلب الإتقان عند أداء الموظف، نبحث عن الكفاءة في التخصص، نبحث عن التدريب الإداري، نبحث عن المهارة في الصنعة، نبحث عن الشهادة في المواصفات، نبحث عن سنوات الخبرة. لكن هل سمعتم في إعلان عن طلب موظف من يكتب موظف أمين أن تكون لديه أمانة؟ غياب الوعي بين الناس، غياب تثوير طلب الأمانة بين الناس، افتقاد طلب الأمانة أورث الناس فقد الأمانة. أمر عملي الآن يا صاحب الشركة، يا مدير المؤسسة، يا من يطلب أن يشارك، يا من يطلب أن يوظف، يا من يطلب أن يزوج ابنته، يا من تطلب أن تتزوج، يا من تطلب الزوجة، يا من تفكر في حارس على البيت أو على المزرعة، من البداية اجهر، اجعل الناس تسمع. نحن بحاجة إلى أن نسمع، نريد الأمين، نريد الأمين، نبحث عن الأمين حتى يبدأ الجيل يتربى وهو يسمع كلمة أمين، بمعنى أنه يشعر كل واحد منا منذ التربية، منذ الصغر، أثناء الدراسة، بعد التخرج، أن الأمانة مطلب في حياتنا. ينبغي أن نعود إلى أن نجعل الأمانة مطلبا نطلبه في حياتنا التي نعيشها. عندما يبدأ الناس يتلفتون استشعارا لقيمة الأمانة، تعود الأمانة مرة أخرى لتنبت في قلوب الناس. لكن عندما يسكت الناس عن الأمانة، ومتى يتذكر المسؤول حاجته إلى الأمانة؟ عندما يريد أن يوظف أحدا بأمر شخصي يرتبط به هو، شيء يتعلق بماله، بمزرعته، أو صاحب الشركة التي يملكها، يفكر أين يبحث عن الأمانة؟ في أمين الصندوق الذي يصرف الأموال، أو الذي له تخويل التوقيع على الشيكات. طيب في بقية الأمور قال لا، يعني نريد الخبرة، نريد الشهادة، نريد التقنية، المهارة. طيب والأمانة؟ قل مشي حالك تمشي. حتى صار بعض أصحاب الشركات يخبره بعض أصحاب التدقيق في الحسابات، يقول أن عندك فلان وفلان وفلان من الموظفين يسرقون. يقول نعم أعرف، لكن هذا الحد الذي يسرقونه حد محتمل، صعب، أين نجد اليوم صاحب الأمانة؟ فيصبح صاحب المؤسسة، صاحب الشركة، يرى أنه من حسن التدبير أن يتغافل، أن يسكت عن فقد ماذا؟ ها؟ الأمانة. ومعنى السكوت عن فقد الأمانة أنه من الممكن جدا أن يسلم البضاعة إلى الناس وهي مغشوشة، تأخذ أنت المال مستريح، تأكل مالا حراما. من الممكن جدا أن يتعامل مع الآخرين بما يضرهم، وأنت فقط تحرس ماذا؟ مصلحتك أنت، القدر الذي لا يصلك من الضرر. لا، هذا يفقدك أنت الأمانة، وليس الرجل الذي وظفته فقط. أنت هنا تدخل في ميدان خيانة الأمانة والعياذ.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 الهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بشرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه، واشكر الله فإنه المعطي حقيقة، واشكر من أوصله إليك على يده من عباده، وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر، فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه أو رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي، فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يذكر سيدنا الإمام الحداد هنا قاعدة فيما يتعلق بالأخذ والرد فيما يسمى بالصلة، وهذه الصلة يعني أنه يهدى إليك هدية، وتكون هذه الهدية سببها أو ظاهرها لأن هذا الإنسان أحبك للخير الذي أنت فيه، أو كونك شيخ، أو كونك مريد، أو كونك أستاذ وغير ذلك. نعم. أما ما يتعلق بعموم الهدايا، مثلا الإنسان يقبل هدية من أبوه وأخته وأمه وزوجته وكذا، هذه هدايا عادية، لكن إذا كان جاء شيء من باب الصلة، فإنسان رأى فيك الخير فأحب أن يعطي لك هدية سواء كانت مادة مالا أو غير ذلك، فهناك ضوابط لهذا. أول قاعدة في ذلك أنه إذا استشرفت نفسك لشيء من الصلة فلا ينبغي لك أن تأخذه، يعني أنك عينك امتدت إلى ما في يد ذلك الغني أو الرجل هذا، فأنت تتوقع منه أن يعطيك لكونك حافظ أو كونك معلم أو كونك ألقيت كلمة طيبة أو كونك كذا، فنفسك استشرفت وتطلعت، فما استشرفت إليه نفسك فلا تقبله، هذا أول قاعدة. أو ما أسوأ من ذلك أن تلمح أو تشير أو تصرح، فالمريد لا ينبغي له أن يطلب من أحد شيء ولا أن يتكفف ولا يمد يده لغير الله قط، فإن المسألة على عامة الناس على عامة المؤمنين فيها سقوط من عين الله، فكيف بمن هو ظهر بمظهر الدين أو بمظهر الإرادة والسلوك أو طلب العلم؟ فإشكال أكبر. فلا تطلب ولا تستشرف، فما جاءك من غير طلب ولا إشراف نفس فخذه، إلا أن يكون حراما أو شبهة شديدة يغلب عليها أن تكون غالبها من الحرام، أو أن تعلم أن صاحبها يريد أن يستميلك للمداهنة في شيء، ولا تدهن فيدهن. فإن علمت أنه يريد أن يستميلك إلى رأيه ولا حزب ولا سياسة، وإلا أن تكون قاضيا أو مفتيا وأراد أن يستدرجك إلى أن تميل إليه، فينبغي الإنسان أن يدرك هذه الأمور كلها. وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب، يعني ما في هذا الاستشراف ولا، فخذه بنفس طيبة كذلك، وإن كنت محتاجا إليه فخذه، واشكر الله تعالى، واشكر هذا الذي أعطاك هذا الوصل أو هذه الهدية، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن كنت بغير حاجة له فخذه وواصل به من هو محتاج فيكون لك فضيلة. نعم، هذا الذي ينبغي للإنسان. وإن كان هناك علة من العلل فرده، ولا ترده كذلك على سبيل حظ النفس، لأن الأخذ قد يكون بحظ نفس وكذلك قد يكون بحظ نفس، الكلام يكون بحظ نفس والسكوت يكون بحظ نفس. كنت قديما لما ابتدأت في أقل من سنك هذا، لما ابتدأت يعني أذاكر هكذا في شيء من المجالس للدعوة، فسألت شيخي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رضي الله عنه، وقلت له يا حبيب وكنت ذاهب إلى مجلس وسأتكلم في هذا المجلس، وقلت له يا حبيب بروح إلى المجلس الآن عندنا ألقي كلمة وهكذا، فادعي لي أن الله تعالى ينزع مني الرياء وحب والعجب وحب الشهرة. فقال لي يا ولدي وحتى السكوت يكون كذلك في حظ نفس أحيانا، فنبهني إلى أن هذا الشيء هذا وهم هو منتبه، وأحيانا يقول لك فلان قم ألقي كلمة، قل لا أنا استغفر الله أنا يعني ما لست أهلا، وهو يقول هذا الكلام وفي نفسه في الداخل دسيسة حظ نفس أن ينظر الناس إليه بعين المتواضع. ولذلك كره الصالحون التماوت في المشية أو إظهار الرثاثة إذا لم يكن صاحبها مخلص في ذلك، وكذلك لوم النفس أمام النفس أو تحقير النفس، يقول أنا العبد الفقير المسكين كثير الذنوب. يا أخي لا تقول لنا هذا، ليش تقول لنا كلام ذا في المجلس حتى نقوله فلان متواضع فلان

0: وانكسر. هذا قول لربك في الخلوة، بكيف في الخلوة قول يا ربنا الفقير ربنا المذنب العاصي فلذلك ينبغي الإنسان أن يلاحظ نفسه. فأحيانا الرد قد يكون لأجل هذا. فمرة واحد من إخواننا المباركين كنا في مكان في مجلس خارجين، فجاء واحد كأنه أراد أن يحرجه، جاء وعطى 10 ريالات كذا قدام الناس. فهذا أخونا كأنه نفسه وجد في نفسه أنه هذا إيش يبغى يحتقرنا. فبعد ذلك تنبه إلى خطره، قالوا جزاك الله خير خذ 10 ريال جزاك الله خير. بعد ما راح أعطاها واحد ثاني وقال أنه لما أعطاني حسيت أن أنا ما أريد أحد يحتقرني فأخذتني رعونة. فقلت لا لا أحسن أكسر النفس. فهذه المعاملة مع النفس يترقى بها العبد. الله يحفظنا وإياكم من كل سوء. نعم.
1: وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة، ولأن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا. والصديق لا يلتبس عليه أمر، ولا بد أن يجعل له ربه نورا،
0: ربه
1: أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه.
0: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله يجعل لنا في قلوبنا نورا، في شعارنا نورا، في بشرنا نورا، في عظامنا نورا، من فوقنا نورا، من تحتنا نورا، عن يمنا نورا، بين يدينا نورا، من خلفنا نورا. اللهم اجعلنا نورا، اجعل لنا نورا برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام. اقرا. ومن اضر شيء.
1: فصل. ومن اضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه الى الكرامات وخوارق العادات، وهي لا تظهر له ما دام مشتهيا لظهورها، لانها لا تظهر الا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا.
0: نعم. وكثير من المريدين الذين صحبوا المشايخ لغرض المكاشفات والكرامات وطلبا لخوارق العادات كانت عواقبهم عواقب سوء والعياذ بالله تعالى. وبعضهم يحصل له الاستدراج بحصول شيء من الفتح الظلماني، فيضحك عليه الشيطان ويبدي له بعض المكاشفات أو يبدي له شيئا من خوارق العادات، أو يهمس في أذنه فيظن أن هذه من المنادات ومن المخاطبات وأنها من هواتف الحق، لأنه كان مستشرفا لها. فمن استشرف لهذه الخوارق فتح للشيطان بابا أن يحتال ويضحك عليه. وأما الكرامة العظمى فهي الاستقامة، فلا تعلق قلبك بكرامة ولا بمكاشفة. بعضهم يأتي إلى بعض الصالحين يريد منه أن يكاشفه، وبعض السدج يأتي يقول يا شيخ أنا أريدك تكاشفني. ولهذا إيش تكاشفني وراء لعبها؟ ينتبه الإنسان فلا يكون طلبه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقد تقع لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعفة المؤمنين منهم، وهي في حقهم إهانات وليست كرامات، وإنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة. فإن كرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليه، ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه واكتمه ولا تحدث به الناس، وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه ولا تأسف على فقده.
0: نعم. كمل.
1: واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكرامات الحقيقيات والصوريات هي الاستقامة، المعبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا. فعليك بتصحيحها وإحكامها، تخدمك الأكوان العلوية والسفلية خدمة لا تحجبك عن ربك ولا تشغلك عن مراده منك.
0: نعم. لو تصورنا الآن أنت في مجلس فكشف لك الحجاب وشفت ملائكة تتنزل، وما الذي ترتب على هذا من المنفعة لك؟ هل هذا أنفع من كونك الآن تصلي ركعتين؟ هل هذا أنفع لك من كونك تتعلم؟ هل هذا أنفع لك من كونك تحفظ لك آية من القرآن؟ هذا كله أنفع من كونك تشوف

0: ثقت أن تقف بين يديه في حضرته متبعا لحبيبه وناجاك وناجيته، أشهد أشهد، وفسجدت فكنت أقرب ما تكون إليه. كل هذه كرامات كبيرة ضخمة، ولكن بعض الناس متعلق بما هو غريب وما هو يعني هكذا خارج للعادة، مع أن هذا أعظم بكثير.
1: نعم.
0: وأن وفقك الله لحفظ شيء من القرآن، آية من كتاب الله تعالى تودع في صدرك على سبيل الإخلاص، خير لك ما هو من الدنيا وما فيه، خير لك من الكون وما فيه. ماذا الآية؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يقدر للمنن الإلهية قدرها ولا يعلق نفسه بهذه الخوارق. نعم.
1: فصل. ولتكن أيها المريد حسن الظن بربك أنه يعينك ويكفيك ويحفظك ويجيك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق، فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به. وأخرج من قلبك الخوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس.
0: نعم. وفصل سبحانه كما جاء في الحديث القدسي عنه جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ولا تظنن بالله تعالى سوءا، فإنه الأرفق والأرحم والأرأف بك من أبيك وأمك وشيخك وأستاذك ومن نفسك بنفسك، فأحسن ظنك فيه. فإن جرى شيء من تأخر بعض حاجاتك فقل: الله أعلم بما يصلحني وأنا راضي بما أجراه الله فيا، فيكون هذا الرضا حقيقة اللطف، حقيقة الإحسان منه سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين الصادقين الراسخين في القدم في معاملته، في الإقبال عليه في خير وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
2: اللهم آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: خضار وفائدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. أما بعد، من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة العمى. أيها الأحبة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تبارك وتعالى أرسل إلينا هذا النبي الكريم حتى يرشدنا وحتى يهدينا إلى الصراط المستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله تبارك وتعالى دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعا قومه وأرشد الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى وعلمهم بالقدوة. فكان صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نادى: يا معشر الأنصار، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام أو الناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. والخطاب ليس للأنصار بل لعامة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أبواب الجنة، وذكر منها إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وكذلك القيام بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام يقول الله تبارك وتعالى، هو الذي نتحدث عنه، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس: إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا دعاك فأجبه. إذن وإلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى الحقوق العامة للمسلمين، فذكر منها السلام. لذلك دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في مجلسه فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشر. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر عشرون. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل وقال: ثلاثون. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول عشرة وعشرون وثلاثون. قال: نعم. دخل الأول فقال: السلام عليكم، فكتب الله له عشر حسنات. فدخل الآخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فكتب الله له عشرون حسنة. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكتب الله له ثلاثون حسنة. إذن من فضائل السلام أن الحسنات تزداد، فكلما ذكر الإنسان السلام كاملا حصل على ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أيها الأحبة، من فضائل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع أصحابه، فأتى إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جئتك أشكو من صهرك وابن عمك، من هو صهره ومن هو ابن عمه؟ إنه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في محكمة نبوية الحاكم فيها الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محمد صلوا وسلموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، المدعي عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من أشد أعداء الإسلام للإسلام، حتى أن الصحابة الكرام عندما كان يذكر لهم بالخطاب قالوا: لأن يسلم حمار بالخطاب ما أسلم عمر. لكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأعز الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في خديه وفي وجهه خطان أزرقان من شدة البكاء، كان قائما لله تبارك وتعالى حاكما بالعدل. إنه عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. أما المدعى عليه فهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أول فدائي في الإسلام، وهو أول من أسلم من الصبيان. فما هي الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: يا عمر، ما دعواك على علي؟ قال: يا رسول الله، لا يبدأني بالسلام حتى أبدأه. إذا مر علي علي بن أبي طالب لا يقول السلام عليكم، حتى أقول له: السلام عليك يا علي. فقل له: هل بيني وبينه عداوة؟ هل بيني وبينه خصومة؟ انظروا أيها الأحبة من رد في هذه الحالة. يقول الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح ذلك ما قال عمر أنك لا تبدأه بالسلام حتى يبدأك؟ قال: نعم. عند ذلك لابد أقر عليا بأنه لا يبدأ عمر بن الخطاب بالسلام حتى يبدأه. عند ذلك الحاكم لابد أن يحكم، لأن الحكم لا ينفذ إلا بأمرين: بالإقرار فقد أقر، أو أن يأتي المدعي بشاهدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وكله عدل، يقول: يا علي، ما بينك وبين عمر؟ قال: والله يا رسول الله، ليس بيني وبين عمر بن الخطاب عداوة ولا خصومة، إنما سمعتك تقول: الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، فآثرت أن يكون هذا البيت لعمر بن الخطاب. كانوا يؤثرون على أنفسهم بالأجور وبأعمال الآخرة. لذلك من فضائل السلام أن الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يبدأ أخاه بالسلام بريء من الكبر. لذلك أيها الأحبة، إن السلام هو الأمان، فإذا عم السلام بين المؤمنين فلن يتقاتلوا ولن يتنازعوا ولن تذهب أخوتهم ومودتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فالسلام أمان، والسلام عودة، والسلام اطمئنان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصيته للأنصار: أفشوا السلام، أول باب من أبواب الجنة وهو باب السلام. والله تبارك وتعالى هو السلام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان عليه أن يكثر من ذكر السلام. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إذن أيها الأحبة، هذه هي قضية السلام، فلا بد علينا أيها الأحبة أن نتحرى ذلك، ولا نرد السلام على، لا بد أن نترد السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لأن من علامة آخر الزمان وعلامة الساعة تخصيص السلام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى إفشاء السلام حتى يعم بين الناس الأمان والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على تربيتنا وعلى توجيهنا وعلى هدايتنا، لأنه القدوة ولأنه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك علينا ألا ننسى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ننساه من الصلاة والسلام عليه، لا ننساه من اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأخوة، أرشدنا إلى التواضع، أرشدنا إلى الخير، فلا بد علينا أيها الأحبة ألا ننسى ذلك حتى يعم الخير والأمانة والأمن. ولا بد علينا أيها الأحبة ونحن في هذه الأيام، أيام الشدائد وأيام، نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. لا بد على الإنسان ألا ينسى نفسه، ولا ينسى إخوانه، ولا ينسى بلده، ولا ينسى أمة الإسلام من الدعاء، لأن الفتن قد ظهرت والحروب قد اشتدت، وليس لها من مخرج ولا ملجأ إلا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تبارك وتعالى بعد أن أرشدنا إلى فريضة الصيام قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك الدعاء هو مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة. والدعاء أن تلجأ وتتضرع إلى ربك تبارك وتعالى، والله عز وجل حاشا عليه أن يردك صفر اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا وفي كل أوقاتنا، إلى أن ندعو الله عز وجل ونحن بأمس الحاجة إلى الدعاء في كل وقت وفي كل حين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أوقات يستجاب فيها الدعاء، منها عندما تكون ساجدا إلى ربك تبارك وتعالى ملتصقا جبهتك إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى أقرب إليك، والله عز وجل يستجيب لك. لذلك لا بد علينا أن نلهث بالدعاء. وأروي لكم قصة لأحد الصالحين، قيل أنه ذهب أحد الصالحين إلى سوق الرقيق ليشتري عبدا له يقوم بخدمته. فعندما ذهب إلى سوق الرقيق وجد عبدا عليه آثار الصلاح وآثار الصلاة، فعندما اشتراه وعاد به إلى داره قال له ذاك العبد: يا سيدي، إذا أردت أن أكون خادما لك مطيعا فعلي لك ثلاث شروط، أشترط عليك ثلاث شروط. ماذا اشترط؟ هل اشترط أن يزوجه أو أن يعطيه راحلة أو أن يعطيه مالا؟ قال: الشرط الأول أن لك خدمتي من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. قال: لك ذلك. قال: الشرط الثاني أن أقوم بخدمتك، فإذا حضرت الصلاة أن تتركني أؤدي حق الله. قال: ولك ذلك. قال الشرط الثالث: أن تتركني من بعد صلاة العشاء وتفرغ لي مكانا، غرفة أو دارا، حتى أختلي بربي تبارك وتعالى. فأخلى له دارا، فمكث سنة كاملة قائما في خدمة سيده على أكمل وجه. فعندما ذات ليلة من الليال كان سيده نائما في حجرته، أتى إليه الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. فوسوس إليه الشيطان وقال: إن هذا العبد يتصنع العبادة في النهار، ثم إذا حضر الليل ذهب وقطع الطريق وسلب المال. فقام هذا السيد واقتحم على هذا الرجل حجرته، فرأى العجب العجاب، رأى هذا العبد ساجدا بين يدي الله عز وجل يدعو بدعاء طويل، مما كان يدعو أنه قال: اللهم إنك أمرتني بالدعاء بخدمة سيدي ليلا في نهارا، فسبحانك ربي، يعني لعبدتك ولدعوتك ليلا ونهارا. ثم دعا الله عز وجل بأن يغفر له وأن يرحمه، فإذا به عندما دخل عليه رأى نورا إلى السماء، ثم قال له: لا تقل ذلك، فأنت السيد ونحن العبيد. فرفع رأسه فقال: يا كاتم السر، إن السر قد ظهر، ولا أريد حياة بعدما اشتهر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يردنا إليه مردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعذرا عن الإطالة، وجزاكم الله خير.
1: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير معلم ودليل عبده المختار محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله ومحبته وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وخالقنا جل جلاله وتعالى في علاه، انتهينا في سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. يقول الحق تبارك وتعالى إنه خلق السماوات والأرض بالحق، وهؤلاء أرباب الأهواء ومن ينتهج نهج الباطل يريدون الأشياء على أهوائهم، ولو كان الأمر كذلك لبطلت الحكمة في خلق السماوات والأرض، ولا فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بهذه الادعاءات الباطلات وهذا المسار المنحرف عن الهدى. ولكن قال جل جلاله: بل أتيناهم بذكرهم، بالبيان لهم وذكر ما يصلحهم وما يترتب عليه من خير في الدنيا وثواب في الآخرة. وذكر ما يفسدهم ويضرهم ويترتب عليهم من شر في الدنيا والآخرة، وذكرهم شرفهم وكرامتهم بما يوجب شرفهم وكرامتهم، وهو هذا القرآن وبعثة المصطفى والدين الذي بعث به، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون متولون غير قابلين للنعمة، كما قال في الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. قال جل جلاله: فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، هل طلبت منهم شيء مقابل دلالتهم على الحق ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد والاستقامة على منهج الخلاق؟ هل طلبتهم بشيء صعب عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ وأنت الذي تدعوهم لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا تنظر إلى شيء مما في أيديهم، ولا ترجو منهم شيئا من شؤون هذه الدنيا. وكذلك مضى المرسلون يقولون لأصحابهم وأممهم: ما نسألكم عليه من أجر، وما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله رب العالمين، إن أجري إلا على الذي فطرني. أم تسألهم خرجا، نفقة وعطاء؟ فخراج ربك خير، ما يتولاك به ويفيضه عليك في الظاهر والباطن في الدنيا، ثم ما أعد من النعيم في العقبى خير. فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين جل جلاله، خير المثيبين للعاملين على أعمالهم، خير المعطين لأرباب العمل جزاءهم ومثوبتهم، وهو خير الرازقين، خير من يهب ويرزق في الظاهر والباطن، ولا رزاق في الحقيقة غيره، وما غيره إلا مجرد أسباب في أسباب. قل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال الله لحبيبه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أنت الذي تدلهم على الطريق القويم الصالح في الاعتقاد والمعاملة والأخلاق وفي العبادة للخلاق جل جلاله. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال له في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فما دواعي هذا الإعراض والمكابرة والمقابلة بسوء؟ وإنك لتدعوهم إلى الصراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم فكرا واعتقادا ومعاملة لناكبون، منحرفون، مبتعدون، معرضون، يحدون عن هذا هذا السبيل، يخرجون من هذا المسلك. وفي هذه الإشارة إلى أن أنواع الضلال والتنكب عن الحق في الدنيا أقوى أسبابها عدم الإيمان بحقيقة الآخرة المقبلة المحتم أمرها التي لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فبضعف الإيمان بالآخرة تتسلط على الإنسان أهواءه وشهواته وإيثاره للفانيات فيخرج عن سواء السبيل، كما قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فغيبة هذا المرجع والمآل والمصير والوقوع بين يدي الله هو الذي يحمل الناس على تحكيم أهوائهم وشهواتهم وارتكابهم واقتحامهم الشدائد وموجبات الهلاك في الظاهر وفي الباطن. ولو أن أمر المرجع إلى الحق والمصير والوقوع بين يديه ونفوذ حكمه بين العباد في مكان فتفن يوم القيامة حاضر في أذهانهم لكان ذلك خير عون لهم على أن يرعوا عن اتباع الهوى وأن يخرجوا عن مسالك المرادات النفسية والأهواء واتباع عدوهم الشيطان، ولما كانوا يرضون لأنفسهم بأن ينحطوا إلى فعل المحرمات وترك الواجبات واقتحام الكبائر. ولكن ضعف الإيمان بالآخرة سبب هذا الانهيار والانحدار والضلال عند الإنسان. رزقنا الله كمال الإيمان باليوم الآخر، وتهيانا سبحانه وتعالى لنيل كرامته عند الوقوف بين يديه ونيل رحمته ورضاه ساعة العرض عليه. وكل واقف بين يديه، ويقال لهؤلاء الذين كذبوا بالآخرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا إله إلا الله. يقول: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ويقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فلنرجح جانب اليقين في الآخرة حتى لا نتصرف في الحياة إلا بما يوجب الفوز هناك والنجاة والنجاح والظفر بالسلامة من العذاب ودخول الجنة في مراتب رضا الوهاب والقرب والاقتراب. اللهم ارزقنا كمال اليقين والإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيلك ما أبقيتنا. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وحينئذ لا يجوز قط لمؤمن بالله ورسوله أن يتخذ ممن لا يؤمن بالآخرة قدوة في خلق فضلا عن اعتقاد وفكر. هم الناكبون عن الصراط، فكيف يصيرون قدوة لك؟ فكيف يصيرون مرجع لك؟ أم غرك شيء من مظاهر دنياهم وزخرف ما عندهم من المتاع ومن القول، وكله حقير في حقير وقصير في قصير وزائل في زائل وفاني في فاني ومنتهي في منتهي ومنقض عما قريب. ما الذي غرك فيهم؟ لا والله ما فيهم صالح أن يكون قدوة لأي آدمي فضلا عن المسلم في الخلق ولا فضلا عن الفكر فضلا عن الاعتقاد، إنما اختار الله لنا القدوات أنبياء والرسل أرسلهم، اختارهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وغيرهم يقولون لأتباعهم في القيامة: لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا جزينا أم صبرنا، ما لنا من محيص، ما لنا من مخرج عن العذاب الذي نحن فيه، أصلا ما كنا مهتدين، فلماذا اتبعتمونا؟ لو هدانا الله لهديناكم، لكن أصلا نحن ضالين، وأنتم تركتم المهتدين والهادين ممن أرسلهم ربكم لكم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون. وتعجب بعد ذلك في تحذير صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الحقائق واضحة ومع ذلك يحصل في الأمة انحراف: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع تحذيرات: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول تعالى: وهؤلاء في أوصافهم مهما نزل بهم العذاب واشتد عليهم الحال نسوا أهواءهم وشهواتهم وطلبوا الحل. وكان من شان المشركين إذا اشتد عليهم الكرب في البحر وأشرفوا على الغرق نادوا الله وأخلصوا الدعاء لله والعبادة لله تبارك وتعالى، فلما يرجعون إلى البر ينكثون ويعودون إلى ما هم عليه. يقول تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، إذا مستهم شدة وقد مرت عليهم أضرار، للجوا في طغيانهم يعمهون. انطلقوا بقوة في طغيانهم يعمهون، يتخبطون، يترددون، يتشككون، لا يهتدون إلى سواء سبيل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، متخبطون، متحيرون، متشككون، هذا حالهم في كل زمان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وفي الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وحصل لمشركي قريش من هذا ما حصل في يوم بدر، وحصل لهم مرت عليهم سنوات عجاف، وحصل أن منع ثمامة بن وثال عليه رضي الله عنه من نجد عليهم الميرة، ومنع قومه أن يبيعوا لأهل مكة شيء حتى اشتد عليهم الجوع. وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويقول: إنا أكلنا العلهج، يعني الوبر والدم، وأنت بعثت بالرحمة وبصلة الرحم، إلى غير ذلك مما حصل. ثم حصل فتح مكة كذلك. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نازلتهم الشدائد في بدر، ونازلهم القحط والسني كسني يوسف، فما استكانوا لربهم. كلما حصل على الفرد منهم أو الجماعة شيء من الشدائد لا يتذللون ولا يخضعون للإله ولا يحسنون الرجوع إليه. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إما شدة الشدائد التي تنازلهم في الدنيا وإما انكشاف الحق لأحدهم بالغرغرة والموت ثم الحضور في يوم القيامة لدخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا هم فيه مبلسون آيسون من أن يتخلصوا وأن ينقذوا مما هم فيه. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول الحق لنبيه ومع أحوالهم هذه وتنكبهم هذا: فلا تزال يا عبدنا مذكرا لهم منقذا منذرا مبشرا عسى أن يهتدوا. قل لهم: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة من أين جئتم بها وكيف تكونت لكم؟ خلقكم من نطف، فروني وين السمع اللي في النطفة؟ مين محل السمع في النطفة؟ فين محل البصر؟ إيش من قلب وسط النطفة فيه؟ ها؟ قل: هذا المكون الذي كونكم هذا التكوين القادر على أن يحييكم مرة وثالثا ورابعا، الذي لا داعي لإنكار البعث ولا ما أخبركم بالمبعوث بالحق صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، آيات واضحات على عظمته وعظمة قدرته وأن المرجع إليه، ومع ذلك قليلا ما تشكرون، ذهبتم بأسماعكم وأبصاركم وقلوبكم إلى وراء الشهوات والأهواء وتركتم حسن استعمالها بما يوجب لكم النجاة والنجاح والفوز والسعادة. قليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكور الذين يؤدون حق السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا أيها الحاضرون ويا أيها السامعون، أبصاركم من عند الله وأسماعكم من عند الله وقلوبكم من عند الله، فاتقوا الله وأطيعوا الله، عظموا أمر الله، اشكروا نعمة الله، كفوا عن استعمالها فيما حرم عليكم، ابعدوا عن تصريفها فيما نهاكم عنه. أبصار ما كونتها دول ولا حكومات ولا أجهزة ولا شيء غير الله تبارك وتعالى، وجعل لكم السمع والأبصار، وهو الذي أنشأ خلق وأوجد لكم السمع والأبصار واللفدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض أنشأكم ونشركم فيها، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يجمعكم بعد ذلك ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، تجمعون للحساب وللحكم في يوم الميقات، وهو الذي ذرأكم بثكم في الأرض، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون. ذرأكم في الأرض جل جلاله، كونكم وأنشاكم وبثكم فيها، في أطرافها تتعاقبون عليها طائفة بعد طائفة وجيلا بعد جيل. ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، هذا الذي ذرأكم وخلقكم من لا شيء يصعب عليه جمعكم، قد كنتم غير موجودين أصلا وهو اللي خلقكم، وش الذي يعسر عليه جمعكم، ايش الذي يعسر عليه حشركم؟ واليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت جل جلاله وتعالى في علاه. واحدكم لا يجاوز تسببا في احياء واماته، ثم يريد ان يحيا فيموت، ويريد ان يميت الاخر فيحيا، ولا يمشي الامر على مراداتكم، ولكن اختبركم سبحانه وتعالى وامتحنكم بما اتاكم من اسباب كيف تتصرفون فيها، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار تعاقبهما واستمرارهما واختلافهما ظلمة ونورا، اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، وبعض الأراضي يجعل النهار فيها طويل وبعضه قصير، وبعضه أشهر والشمس مشرقة، وأشهر والشمس مظلمة، وله اختلاف الليل والنهار. اللي رتب هذا، وإلا شيء من قواكم أو شيء من أجهزتكم وله اختلاف الليل والنهار، وله اختلاف الليل والنهار ما يجري فيها من إسعاد وإشقاء وضلال وهدى وخير وشره، وله اختلاف، راجع إليه. وله اختلاف الليل والنهار، يقول جل جلاله أفلا تعقلون، ما تحسنون الفكر، ما تتبصرون، ما تحسنون استعمال هذه الآلة البديعة التي كونها لكم من عقل وسمع وبصر والدلائل أمامكم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأول، مشكلة الكفر هذا وحده في كل زمان، وطريقة الانحراف في الفكر هذه هي

على مختلف الأزمنة، بل قالوا مثل ما قال الأولون. وش قال الأولون إذ كذبوا الرسل قبلك؟ قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون. كيف جيتم من البداية أصلا أنتم؟ والذي يقول لكم أنه بيرجعكم هو الذي بداكم، وهو الذي خلقكم من العدم. فبإيش ما وجه الاستغراب هذا؟ خروج وانحراف عن استقامة النظر وحسن استعمال العقل. تنكر شيء الدليل على وقوعه وجودك أنت بنفسك، وحياتك بنفسها هي الدليل عليه، ثم تستغرب ذلك. أيذا متنا وكنا عظامنا لما بعوثون نحشر مرة أخرى ونحيا؟ لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل. يعني رسل قبلك جاءوا وقالوا الإمام قبلنا وأبانا مثل الكلام هذا، ولكننا لا نؤمن. يقولون قالوا وين هذا إلا أساطير الأولين، ما يسطرون من اختراعاتهم وأقوالهم ما لها حقيقة، ما نؤمن. قال الله حبيبه راجع مع كل هذا الاعوجاج الذي عندهم والتعنت، استمر يا حبيبي، انقذ ما استطعت ويهدي الله لنور مشى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من الأرض هذه لمن؟ بغينا واحد من يوم قامت الأرض وهو متحكم فيها إلى الآن، بس عدوه ما هو حتى إلى الآن. من هو؟ أنت ولا أبوك ولا الحكومة حقك ولا الدولة العظمى؟ يوم خلقت الأرض هي ماسكتها لما اليوم؟ ولا الأرض ولا ربع الأرض وعده جاءوا متى جيت يا نصر أمس بعد أصل متى جاءوا؟ قل لي من الأرض ومن فيها؟ لمن الأرض ومن فيها؟ من هذا الذي كونها وبسطها وأبقاها تحت سيطرته إلى اليوم وإلى أن يقضي بزوالها في الوقت الذي يريد أن يبدلها جل جلاله؟ لمن؟ لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هو اللي رتب البحر والبر والجبال ومواضع الزرع والأماكن اللي تصلح الزرع والأماكن اللي تصلح وتزرعون، وهو الذي ينشئ لكم. لمن الأرض ومن فيها؟ وتقدرون تغيرون شيء فيها؟ وتقدرون تبدلونها بأرض ثانية؟ تقدرون تبدلوا طبيعتها؟ رد صلابة الجبل في سيولة الماء ممكن؟ رد سيولة الماء في صلابة الجبل ممكن؟ إيش ممكن؟ قول خلاص نتطور ما عاد نزرع في الأرض، لا نزرع في الهواء، ممكن؟ ممكن إيش؟ ممكن. ما يقدرون يغيرون شيء. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ تدعون علم، تقول أنكم علمانيين وأنكم علميين وأنكم عندكم علم. أقول لمن الأرض ومن فيها؟ هات علمك الآن. وقال وعامة المشركين من حوله السلام إذا قال لهم لم الأرض ما فيها سيقولون لله. ما دام هكذا أفلا تذكرون أنكم عبيده وخلقه ومصيركم إليه، وأن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين حجة لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل؟ أفلا تذكرون هذه الحقائق؟ قل لهم. وما قصر صلى الله عليه وسلم، بين وبين وأرشد ووضح. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ها؟ واللي تدعون له حكم وملك عندكم، نفس الأرض ما يقدر يتحكم فيها ولا يغير شيء فيها، فضلنا عن يطلع إلى واحد من الكواكب يتحكم فيه ويوقفه ولا يسيره ولا يطلعه ولا ينزله عن محله، ما يقدر. وفوقه وإلى السماء، ومن هو ده اللي يمسك السماء من فوق؟ ها؟ والسماء قل لهم

كتب لأهل البصرة بالألف سيقولون الله. قل ما دام هذا هو الذي كون وبيده الملكوت ما تتقونه؟ ما تحذرون من غضبه ومن عقابه من سخطه ومن عذابه؟ قل أفلا تتقون؟ أفلا تتقون سطوة هذا الخلاق المبدع المنشئ الموجد المكون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ تقول أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. أحسن استعمال العقل، هات لي واحد إنسي جني صغير كبير عربي عجمي بيده ملكوت كل شيء، هيبدو كل شيء متحرك عرق عنده هنا ما تقدر تتحرك، ما حد بيده ملكوت الأشياء. طيب وذا الحركة والوجع والشفاء منين جاء؟ وليش نتعامى؟ ليه نتصامم؟ ليه نتغافل؟ ليش نتجاهل؟ ما لنا نضيع عقولنا وإدراك الحقيقة؟ قل من بيده ما لا تقول شيء وهو يجير، ها يجير يمنع العذاب على من شاء، ها ويحفظ ما يشاء ولا يجار عليه، إذا أراد بأحد العذاب خلاص، لا مرد له من الله جل جلاله. في حد غيره يصلح كذا؟ يجيرك ويمنك وتقول انا معك، وبعدين ما تدري الا الدقه من هنا والدقه من هنا، وحد جاء من الشق ذا وحد مالك، ما حد يجير ولا يجار عليه في الخلق هؤلاء. ويعطون وعود وعود وبنصمعال وبنصلح وبنطلع، وبعدين يطلع ماشي. والذين أمنوهم وطمنوهم وقعوا في المشاكل في الخوف. الذي يجير ولا يجار عليه واحد اسمه الله، وهو يجير ولا يجار عليه، وإذا أراد الله بكم يسون فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال عز وجل. كم من متدرع بأنواع الدروع والأسلحة والجند والعساكر ومسكين روح واحد ولا اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل الجبابرة على مدى القرون ما عاد نفعتهم أسلحتهم ولا جنودهم ولا ما عندهم، ها؟ وأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق، قالوا من أشد منا؟ هو أهل كل حضارة منفصلة عن النور يقولون هكذا، اللي في زمانك واللي قبل، من أشد منا قوة؟ قالوا الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكان بعدنا يحجوا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم من حساد يذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة، وهم لا ينصرون، ما حد ينصرهم، ما للظالمين من أنصار، ها؟ وده أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لولا ألقي له بعدين في الغرقات آمنت أن لا إله إلا الذي أنت بن وروح وغرق مسكين، وكذب بنفسه بنفسه. يا جماعة القوي واحد، القادر واحد، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب جل جلاله، وهو يجير ولا جار إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. قل فأنى تسحرون؟ فما هذا الخيال الباطل الذي يصرفكم ويحرفكم عن الأمر الواضح البين كالشمس رابعة النهار؟ لماذا؟ لماذا تصدقون الباطل؟ لماذا تكذبون الرسل؟ لماذا تكابرون عن الحق؟ سيقول الله فأنى تسحرون؟ بل أتيناهم بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك، وبعثنا به الرسل، وإنهم لكاذبون فيما يدعون. ما اتخذ الله من ولد، حاشاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وما كان معه من لا إله إلا الله،
إذن لذهب كل إلى

0: ذنبي ما خلق. إذا في إله ثاني، إله ثاني خلق إيش؟ ويروح يشله يمنع هذا منه، وإلا ما عادوا إلى بعدين. وإذا يريد كذا وإذا يريد كذا، ومن منهم يغلب الثاني؟ إذن لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على. سبحان الله، ما حد يعلو، والأمر يجري بإرادته كما قدر وكما أراد جل جلاله. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، خلقت العباد على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم لم يكن. لا إله إلا الله. رزقنا الله كمال الإيمان، رزقنا كمال اليقين، نورنا بنور القرآن، فتح أبواب قلوبنا لسر القرآن عظيم الخطاب من الرحمن، وجعلنا من أهل القرب والتدان والأهل الاقتداء بسيد الأكوان المنزل عليه القرآن. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم أدبنا بأدابه، اللهم وبمنزلته عندك تدارك أهل اليمن وأهل الشام وأهل الشرق وأهل الغرب، وتدارك أمته، واكشف عنهم كل كرب، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، واصرف قواهم وما آتيتهم في مرضاتك وما تحب، وفي نصرتك ونصرة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقنا وإياهم البلايا والآفات والرزايا في الظواهر والخفيات، يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. احفظ الحرمين الشريفين، وخلص بيت المقدس من المعتدين الظالمين، وتدارك المسلمين من كيد الكفار والفجار والأشرار والماكرين والضالين والزائغين والمجترئين وأهل الضلال وأهل الفسق، ولا تبلغ أولئك مرادا فينا ولا في أحد من أهل لا إله إلا الله. يا من بيده الأمر كله، تداركنا والمسلمين، وأغثنا والمسلمين، والطبنا والمسلمين، وحول أحوالنا إلى خير حال يا محول الأحوال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية، يا حي يا قيوم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 الهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء الا بقدو اثمه جاف لسانه جافه يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام مسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الحلقة الماضية قلنا تحدثنا عن حرف الخاء وجبنا منه الخير، وأيضا لا بد من مرور على حاجة ثانية فيها حرف الخاء، الخاتمة. نحن علمونا نحن في المساجد جزاهم الله خير، جزا الله من رتب هذه الحزوب وهذه الأدعية، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الخاتمة الحسنة نعمة كبيرة، يعني معناه إذا مات الإنسان على حسن الخاتمة فكأنه أخذ مفتاحا إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. ولذلك ما دمنا جينا عند حسن الخاتمة، هنا لابد من كلام يجي حول حسن الخاتمة. إيش هو؟ تسألون دائما ما الذي يجعلنا احنا نختم بخير؟ قل لي إذا كان عملك في الدنيا خير. طيب، هناك حديث يقول يموت المرء على ما عاش عليه، ما معنى هذا أو ماذا نفهم من هذا الحديث؟ بلاش نقول نشرح الأحاديث، بنقول إيش نفهم من هذا الحديث. نفهم من هذا الحديث أنه من تعود على السب والشتم واللعن وقلة الحياة واللسان الطويلة والصوت المرتفع، يقرب وقت الساعة ذيك الساعة قد روحه وبتطلع ما يشور ينطق بالأشياء الطيبة، يشور اللي ينطق باللي تعوده، كما اللي يتعود السجارة ما عاد يقترب من السجارة، ويتعود القات ما يقدر يصبر من القات، وعلبوه حتى خربت الديار، علبوه كل شيء ما يهمه، يهمه صلاح نفسه. لذلك الأم اللي ذكرناها في الحلقة الماضية وقلنا الأم مدرسة، الأم مدرسة تعلم ولدها. غالبا الآن الأولاد يخرجون من البيت يلعبون في الشارع، هذا طبيعي، أمر طبيعي أنهم لأنهم لاعبوهم سبعا وعلموهم سبعا وأدبوهم سبعا، بعد 21 سنة خلاص لسانهم توه بينحرف بينجرف، ما عاد شغلك أنت عليك ال 21 سنة دي. وخصوصا أخطر وقت هو إيش؟ وقت المراهقة، يعني من 14 إلى 21. إذا بلغ الولد 14 سنة، من 14 15 إلى 21، هذه منطقة خطيرة. ليش؟ لأنه يتحرك عنده الجنس، يتحرك عنده الشهوة، يحس بحاجات يرغب فيها. هذا مهم الوقت ذا جدا جدا، بغى إيش؟ لا يساير ناس قلال خير وبعدين لابد أن ينحرف وينجرف، لذلك هذا مهم. كيف نسوي نحن الآن؟ يموت المرء على ما عاش عليه، نفهم من هذه إيش؟ أنه إذا كنت أنا أكرر السب والشتم والكلام البطال، بيجي وقت النزع ذيك الساعة خلق وأنا أقول لا إله إلا الله، وأنا أقول جيب كلام بطال، إما سب أو شتم أو كلام عيف أو كلام عن الدنيا أو كلام عن الفلوس أو كلام عن الدار أو كلام عن العمارة ولا عن شيء، ما عاد أقدر على شيء. ولذلك كانوا ما يحاولون ينطقون بالكلمات العيف، ما يكثرون منها، أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من التسبيح، أكثر من التكبير والتحميد، أكثر من الباقيات الصالحات، أكثر من الاستغفار. هذا هو عشان إذا جاء إسرائيل أنت بيقولون لك لا إله إلا الله، ما بيقولون لك قل لا إله الله، لأجل ما يقول الشيطان لا تقول لا إله الله، بيذكرون اللهم، إذا ذكروا الله أنت بتقول لا إله إلا الله. وأخذت لك ذيك الساعة لما تقول لا إله إلا الله، أخذت لك جواز أو فيزا لدخول الجنة بغير حساب. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب. هذا الدعاء الذي نجيبه يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، هذا دعاء عجيب، كما أحسن من الأدوية المقوية، وأحسن من الأدوية المنشطة، وأحسن من الإبر القوية، وأحسن من العملية الجراحية. هذا كله أنت لا ترجو شيء في الدنيا، كأنك تقول أنا ما بغيت شيء يا رب منك في الدنيا إلا أن أذكر أن يكون خاتمتي حسنة. نعمة كبيرة أنت بتخرج من الدنيا، سيبك من الأموال لأهلها، وقد كتابت وصيتك وقد كتابت كل شيء، لكنك تخرج من الدنيا وأنت إيش؟ وأنت قد سددت الحساب وقلت ختم لك الله بالخير. فلذلك لما نكون فارغين ما عندنا عمل، لماذا حتى الحرمة في المطبخ، حتى الحرمة في الدار، حتى الحرمة في لما تستغفر، استغفر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بس هذا ما يمكن يكون الذكر على حساب الزوج اللي جاء من الشتة. الزوج يبغى زوجته تقعد عنده، تقي له فنجان شاي، تقضي طلباته، تعطيه رغباته اللي يبغاه. قالت لا لا لا، بولي انت لا تلمسني الحين، لما العقب الحين الحين على وضوء بصلي الضحى تصلي. لكن لازم تعرف ان طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، لازم هذا هو. لانه بعد ما تتزوج الامر يتحول من الاب الى الزوج، لا بد من طاعتي فيما لا يغضب الله، فيما يرضي الله لا بد تطيعه. هذا الأمر. نعود إلى الأم مدرسة، يعني يموت المرء على معاشه عليه. نعود إلى هذا ونتذكر أمر مهم، أنه الإنسان دائما إذا جاءت الأم وجاء ولدها من الشارع وسمعته يجيب كلام ما هو لايق، إما سب أو شتم أو غير ذلك أو سجارة أو كلام من هذه الأشياء، على طول تعالج هذه القضية، ولو أدى الأمر حتى إلى أن تضربه ما في شيء. ليه؟ كما هذا، كما يوم يخرج الولد إلى الشارع ويصدمه سيارة لا سمح الله أو سيكل تصدمه، فهذا الإنسان إيش يسوي؟ هذا الإنسان يروح على طول ينقذه، هاتوا إلى الإسعاف واللوبو للمستشفى، عالجوه بسرعة، لجل يحاولون إحياؤه من الموت المقبل عليه بعد نزيف الدم الكثير. كذلك الكلمة البطالة والعمل البطال الذي يعمله الطفل الصغير في الشارع، ويجي وتسمعه أمه أو تدرابه من حد من الجيران أو من حد من النسوان أقاربها ولا جيرانها، لابد تعالجه بقوة وبسرعة وتقول هذا شوف ما هذا ما هو مقبول أبدا، ما يمكن، كل شيء بنسامح فيه إلا هذا الكلام. ليه؟ لأنه بيتعود لسانه على هذا الكلام، وبيجي بعدين وقت الموت بيقولون له قل لا إله إلا الله، بيجيب كلمة بطالة، ما بغنا هذا. هذا مهم جدا. أيضا ما دام جينا عند النساء، أنا مرة مرات لعلي ذكرت هذا ما نداري، الآن لما تقول لوحدة حرمة شيء فلان عسى ما يموت، قلت ما في شر، لا الموت شر لا بد منه، يقول ماشي شر، يقولون ماشي شر. طيب انت ايه سويتي لهذا الخير المقبل، لهذا الوفاء المقبل، او اللي تسمينه شر انت ايه لقيتي له؟ دحين كثير من الحريم، وانا ربما اكرر هذا الكلام شوي لا باس الا من شان مصلحه، كثير من النساء يتدين من اصحاب الدكان او تدين من بياعه الملابس او غير ذلك من اشياء حق النساء، ولكنها ما تكتب ذلك، ما تكتبه. ليه؟ هذا غلط. هل عندها معرفة أنها بتموت تاريخ كذا وكذا؟ ما حد ولا واحد يعرفه ذا، كلنا ما نحن دارين ما نموت، المريض ما هو داري متى بيموت، والصحيح ما هو داري متى بيموت، والبخير ما هو داري بيموت، واللي يبشر كما عند له. لذلك أطول آية في القرآن لمن يقرأ القرآن منكم آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نحن الحمد لله كثير من النساء الآن يكتبون، يمكن تقول لك أنا بخلي زوجي يكتبه، أصلي أنا ما أبغى الزوج يدرى بالدين، شلت حاجات فلانية عقبة تطرحها أمام أمر واقع، تقول لك خذيتها وبناها كم الناس، لا بأس، لكن لابد تكتبه. كقول ما تكتب أمية ولا بد حد يدرى، كي تلقي تجيب ثنتين من اللي تفق فيهن تصدقهن تستامن عليهن، تقول يا بنات الحلال انتين صاحباتي وتعرفني، واني ما بغيت زوي يدرى، ما بغيت ولدي يدرى، ما بغيت خوي يدرى، وهذا ما هو ريض في الحقيقة، لكنه إذا كان سوت كذا تقولهم شوني عندي دين لفلان بن فلان قيمة كذا وكذا، مبلغ كذا وكذا. هذا مهم جدا، شو، لأنه الدين هذا بعدين أول ما يسأل يوقف عمل الإنسان إذا كان تدين ولا كتب ولا شيء، ما سدد الدين، خصوصا ما دام قادر على تسديد الدين ولا سدده، يتوقف العمل حقه، يقولون ما يمكن يقبل العمل ذا إلا مرة ما يسدد الدين. الدين النبي صلى الله عليه وسلم سماه هم بالليل وخزي بالنهار، يعني هم بالليل لمن يخاف الله وليستحي. أما ذحين كل ما يقولون بنكسر رجل أبو فلان تدين وخلبوا عقب أصحابه على وجهه ما أريض ما هي مرجل ذي ولا هو عقل ولا هو إنسانية ولا هو من الدين في شيء، كونك إيش تدين وتتغربك هذا على أقل تقدير إن تجيب اثنين فار من أقاربها رجال أو حريم تشهدهم عليه، وإن كانت تكتب عندي لفلان بو فلان أو عندي لفلانة بيت فلان مبلغ كذا وكذا قيمة كذا وكذا أو عدي استلفتها كذا وكذا أو اقترضتها كذا وكذا، ما يمكن تخلي البقعة مهملة. هذا مهم جدا. الناس الآن أصبح كلهم يعيشون على الدين، وفي من الحريم من يدين الآلاف، كان أول ما يعرف الدين الحرمة عيب تدين الحرمة ما تدين أبدا، حتى بتموت من الجوع ما تدين. الحين على غير النسوان سبقناها في كل شق في كل ما جينا حصل قول ونحافين حقاصر عليكم، على أي حال لا بأس، لكن على كل حال المهم الدين هذا لابد من تسجيله. أمر آخر الوصية، لأن الوصية ذي كم البعبع من الدين تفزعون منها، وصية ماشي شر ما وصية عن يلا صغيرة. ومن قال؟ هل قال رب العالمين؟ هل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا الخلفاء الراشدين؟ هل قالوا سلفنا الصالحين؟ هل قالوا لنا إنه أنت عمرك شوفك 12 سنة، أنت عمرك 25 سنة، أنت عمرك ما حد قال، ما حد يقدر يقول هذا الكلام. حتى الطبيب لما تروح عنده يقول لك أنت 6 على 6 يعني كل شيء فيك ريض، لكن هل يقدر يقول لك أنت ما بتموت؟ ما بيقدر. وإن قال لك قل له ما تدري أنت الأمر الموت هذا موج. أنا أعرف فلان بو فلان في تعز جلس مسجى شهرين كذا، يعني عرفت معنى مسجى يعني ممدود كما الميت، ما يقدر. ليش؟ لأن العمود الفقري حقه انكسر تم ممدد وما مات إلا في الوقت اللي قرره ربنا. الوصية لابد منها، والوصية الآن معاتها صعبة. أول كان تولي عند الآن الوصية جابوها استمارة كما الاستمارة، يعني ورقة تملي الفراغ فيها، الموصي والشاهد والوصي واللي توكله مع الوصي وإمضاك وكم مشهود عليك وانتمت المشكلة، وخلوا عند راسك ما لا تفزعون. الموت ما بيجي عن طريق الوصية، بالعكس. أنا أعرف فلان بن فلان مات الله يرحمه وحقه الوصية في جيبه، الحين قالوا الشياب أو الأولين حق جزاهم الله خير قالوا خر وصيتك عند كورك، ذل في جيبه خلاها، سجد مات وهو ساجد حصل وصيته في كيسه. ما تقول شيء ولا لا تطول عمر ولا تقصره. الوصية وصية بحيث أنك تدخل بعدين على نور. ولذلك يقال أن الرجل الذي الإنسان رجل ولا مرأة اللي ما يوصي يقعد أعمى في البرزخ ما يشوف شيء ولا شيء هكذا. على أي حال الوصية حجة لك وعليك. إذا لقيت شيء كل ما جيت عند موضوع من المواضيع لازم تحسب حسابك لإيش؟ تحسب حسابك لهذه الوصية، إنها باعتبارك كم السواق إذا خالف في المرور يقول له صاحب المرور العسكري وين الليسن حقك، وين الترخيص حقك حق السياقة، أنتوا هذا ترخيص لكم، هذا ما يضر شيء ولا يخوف شيء، أقبلوا على الوصية شما نصيحة لكم لله وفي الله، ما لنا من ذلك غرض. وموجودة الاستمارات هذه موجودة، يعني الوصية السريعة هذه 2 شهود وعليها شهود، ما بغت حد يدرابها تولى تخلي حد يدرابها، لكنها تطرحها عند العدي ولا عند الذهاب ولا عند اللوكيت ولا عند اللب. المهم أن الوصية لابد من وجودها دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى من يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعلنا ممن يبتعدون عن الكلام الفاحش والكلام البذيء والكلام العيف، وأن يجعلنا أيضا ممن يبتعدون عن الدين إلا عند الضرورة القصوى، يعني مرة واحدة كلك محتاج قدر الله عليك بتدين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويغفر الله لنا ما أخطأنا فيه، ويتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، والعفو منكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
0: عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. 17. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك. تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر. عن

0: حق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

0: طول الصلاة تجارب وتراس وساوي الأقدام وتدل ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحياتي السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام حينا ربنا

0: إله إلا الله.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
0: إلها واحدا
1: وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. أتحي لي مكرم مكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير. إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر. إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

من طرائف النحويين. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عنهم. قال البخيل الأول: أنا سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط بداخلها لي والمال الذي يسقط خارجها للفقراء. قال الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء. فقال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي والمال الذي يبقى في السماء للفقراء. اتفق ثلاثة أشخاص بينهم بخيل على أن يقيموا حفلة. قال الأول: أنا سأحضر اللحم. قال الثاني: وأنا سأحضر الفاكهة. قال البخيل: أما أنا فسأحضر أبي وأمي وزوجتي وأولادي، إنها وليمة. تقابل صديقان فقال أحدهما للآخر: هل قرأت أخبار اليوم؟ قال: لا. فقرأ له الخبر من الصحيفة. تراهن بخيلان على أنه من يمكث تحت الماء أكثر من الآخر يكسب 100 دينار. فقال له صديقه: ومن كسب 100 دينار؟ رد عليه: تقاسمتها أرملتاهما. وقف أعرابي على باب أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى، فسلم فرد عليه، ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك؟ قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلة؟ قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت؟ قال: كان لابد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين؟ قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما؟ قال: ما كانت تقوى على إرضاع 2. قال: ثم مات الآخر؟ قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: ماتت الأم؟ قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك؟ قال: لأجل ذلك أكلته وحدي، ووالله لا ذقته يا أعرابي.

قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول: واصبر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في ظلال الشمائل المحمدية الشريفة التي أكرم الأمة بجمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، ونحن نشرع في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الحق وكمال قدرته وتدبيره لهذا الكون الفسيح. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهو رحمة من الموت.

الله سبحانه وتعالى بعباده، ومنة منه جل جلاله وتعالت عظمته. قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي ومن رحمته بكم أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا فيه من فضله. ونوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سنرى من هذه الأحاديث لا يشبه نوم الغافلين ولا يشبه نوم البعيدين، بل هو نوم محفوف بالآداب. فلذلك كان بعض العلماء والصلحاء يقول أن نوم الإنسان الذي يتأسى بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة وليس بنوم، لأنه نوم تأسى فيه بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. والحديث كما هو في الشمائل هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ففيه هذا الأدب، وفيه وضع الكف اليمنى تحت خده الأيمن، وفيه هذا الدعاء، وفيه هذا الرجاء، وفيه هذا التوجه إلى المولى جل جلاله وتعالت عظمته: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لنتأسى به، وإلا فقد عصمه الله عن كل زلة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما يأتي بهذا الدعاء لكي تتأسى به أمته: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فنسأل الله عز وجل أن يقينا والسامعين عذابه يوم يبعث عباده. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. في هذا الحديث ثلاثة آداب يستحب للمسلم أن يتأسى بها عندما يأوي إلى فراشه: الأول الاضطجاع على الشق الأيمن، والثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، والثالث الإتيان بهذا الدعاء: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. أي أسألك يا رب أن تقيني وأن تحميني من العذاب يوم تبعث العباد للحساب. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت، بل إن النوم وفاة. ولذلك في الحديث إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب وجزاء، فالنوم يذكر بذلك كله، فناسب أن يقول هذا الدعاء. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والحديث أيضا في الصحيح وفي جامع الترمذي: اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم أي يا الله. أموت وأحيا. وفي هذا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في سائر أحيانه وأوقاته، ومن ذلك أنه ينام على ذكر الله ويستيقظ ويفيق على ذكر الله شاكرا

0: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشي كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي أيضا. قولها كل ليلة يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم التامة على ذلك الأمر، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لما ثقل واشتد به الإعياء كان يأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك الأمر عناية منه بهذا الذكر المبارك. قولها جمع كفيه أي ضم إحدى الكفين إلى الأخرى مع إلصاقهما وإلصاق أصابعهما ثم يبدأ فيقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات أي يمسح بدءا من أعلى الرأس وينزل على الوجه ثم الأسفل ويمسح ما أقبل ثم ما أدبر يحاول أن يعمم بمسح الكفين على كامل الجسد. ففي لفظ للحديث في الصحيح وما بلغت يداه من جسده يفعل ذلك 3 مرات. هذا المسح فيه بركة على البدن ففيه حفظه من الشياطين لا يستطيع أن يأتوا إليه من أي جهة لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات وفيه حفظه أيضا من الحشرات المؤذية. ويحسن بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السور ودلالاتها في كتب التفسير حتى يقرأها مع تأمل وتدبر للمعاني فإن في ذلك أبلغ الأثر وأمكن الفائدة. فمن أتى بهذه التعوذات عالما بمعانيها ليس مثل من يقرأها ولا يدري عن معانيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. قوله نام حتى نفخ النفخ هنا صوت يصدر من النائم ويعلم به أنه مستغرق في نومه. قوله فأتاه بلال فآذنه بالصلاة أي أعلمه ودعاه للصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وهذا كما بين أهل العلم من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقول الإمام الترمذي وفي الحديث قصة تأتي عند المصنف فيما سيأتي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بآداب رسول الله في منامه وفي طعامه وفي شرابه وفي دخوله وفي كل أحواله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أكرم دال عليه وخير هاد هدى العباد إليه، صلى الله وسلم معه على أهله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واكتفى حميد الآثار، وعلينا معهم وفيهم برحمته، إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم الغفار. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام مولانا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ورده الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعون النووية، انتهينا في أثناء شرح الحديث الرابع من أحاديث هذا الكتاب الذي يقول فيه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعم المحدث وفاز من حدثهم رضوان الله عليه. قال: وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. وعلمنا أن رزق الإنسان مكتوب ومقدر، لا يزيد ولا ينقص. نعم، ربما يكتب له في القليل منه البركة، ربما يحرمها في الكثير، أما أن يزيد أو ينقص على ما قدره الله فلا. والعبرة بروح النعمة لا بمقدار النعمة، وإنما يتفاوت الناس في السعادة بتفاوت ما يكون لهم من روح النعم التي يمتعهم الله تعالى بها، لا بقدر ما يكون لهم من عدد النعم التي يمتعهم الله تعالى بها أو كميتها. فتجد صاحب المال القليل مهنئا به، يصرفه في منافعه وفيما يحتاج إليه، ويبارك له في القليل منه ويتصدق منه، ويشعر بسداد أموره واكتمال حاجاته من مال قليل. فتجد صاحب الأموال الطائلة يذهب أكثرها عليه في استهلاكات لا يحتاج إليها الفقير أصلا، يصرف المبالغ الضخمة في علاج، يشتري العافية بمال، وهذا الفقير صاحب المال القليل هو لم يدخل عليه هذا المال ولم يخرج منه في هذا السبيل، فهذا أحسن له من أن يدخل عليه ويخرج بهذه الطريقة. وتجد الأموال الطائلة تدخل عليه ثم لا يدري كيف تفرقت وأن ذهبت من تحت يديه، وهكذا. قال: بكتب رزقه وأجله، والأجل كذلك مقدر لا يزيد ولا ينقص، إنما يبارك للإنسان في عمره إن وصل أرحامه، وعن هذه البركة عبر بزيادة العمر، أو أن الزيادة كما قلنا في المجلس الماضي بحسب ما هو في لوح المحو والإثبات الذي يبدو للملائكة، أما ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ولماذا علمنا النبي ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رزقك لا يزيد ولا ينقص وعمرك لا يزيد ولا ينقص حتى لا يسول لك إبليس ويبعد بك عن عمل صالح تهم به ويدخل عليك من باب خوف فوات الرزق أو خوف دنو الأجل. هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مفروغ منه. الأجل لا يزيد ولا العمر هذا بيد الله مكتوب، فلا تتوهم أنك إن بذلت نفسك في سبيل الله سوف يضرب الموت، وإن جلست في بيتك عندما تهيأت لك فرصة الجهاد سوف يتأخر الموت. لا لا لا يتأخر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. هذا الأجل لا يزيد ولا ينقص، ليس بحسب ما تعرض نفسك من المخاطر يقرب منك الموت، وبحسب ما تكون في مأمن منها يبعد عنك الموت. لا لا، تجد الإنسان يخاطر بنفسه في المخاوف والمهالك فيخرج منها سالما غانما، وتجد الآخر يتوقع مواطن الخطر ويبتعد عن أماكن الخوف فيأتيه الموت إلى قعر داره. هو الذي يحيي ويميت، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما، والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام. هو الذي يقدر سبحانه وتعالى. الخاتمة هذه موعدها محدد مسبقا، لا يتقدم ولا يتأخر. فما معنى التقاعس عن الجهاد أو عن بذل النفس في سبيل الله أو عن اقتحام المخاطر إذا بان أن مرضاة الله تعالى فيها بخلا بالعمر أو بقطعة من العمر؟ ليس هناك مجال لأن تنقص أو تزيد حتى يأتيك وهم البخل بها. ما الذي يزعجك عندما يأتيك خاطر الصدقة وأنت تخاف أن يفوتك شيء مما يمكن أن تتنعم به؟ ألا تدري أن ما قدر لماضيغيك أن يمضغ لا بد أن يمضغ؟ فما الذي تتوهم وما الذي تخافه إذن؟ لهذا علمك صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مفروغ منه تماما، وعلمنا أنه لا يزيد رزق الإنسان أو ينقص بحسب سعيه، بل العكس يزيد سعيه وينقص بحسب رزقه. الغالب أن من كتب الله له رزق واسع يبعث فيه النشاط والهمة ليعمل عمل كثير، وقد يأتيه الرزق الواسع من دون عمل، وقد ليعلم الخلق أنه لا فاعل في الكون إلا الله، إلا هو وحده. لا العمل ينفع صاحبه يجيب له الدنيا، حتى في العمل الصالح والجنة ليس هناك تلازم، يعني إذا العمل الصالح ما يبدو للناس واستحقاق الجنة ودخولها، لا ليس كذلك كما سيأتي في تتمة الحديث. وعمله كما قلنا هل هو صالح أو غير صالح، وشقي أو سعيد، ما الفائدة من قوله وشقي أو سعيد؟ قلنا أنه ليس هناك تلازم بين ما يبدو على الإنسان من ظاهر العمل وبين حاله فيما هو معلوم عند الله من سعادته أو شقائه. إن الشقي لشقي أزلي وعكسه السعيد لم يبدل، فربما يفني عمره في صور الأعمال الصالحة ولكن حاله فيما يعلم الله منه بخلاف ذلك كما سيأتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه التتمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عليه أكثر العلماء، وليست من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيحين التصريح برفع كل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يشهد لهذا المعنى. قال فهو الذي لا إله غيره، حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز أن يحلف الإنسان ولو لم يستحلف ولو لم يطلب منه الحلف، وأنه يجوز بلا كراهة عندما تدعو إليه حاجة معتبرة كتأكيد الكلام إذا تعلق بتأكيده غرض، وكالتعجب من أمر وكتعجيب السامع منه كما هنا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في ظاهر أمره صلاة وصيام وركعات كثيرة وسجدات طويلة وذكر باللسان كثير وفلوس ونفقات يخرجها صدقات، يطعم جائعين، يكفل أيتام، يبني مساجد، يعمل يعمل يعمل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن قربه من الجنة، يعني يقترب من الجنة يقترب بسبب الأعمال الصالحة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، باقي حاجة قليلة بس يموت على حالته دي ويكون في الجنة. فيسبق عليه الكتاب، يعني فيسبق عليه ما حكم الله تعالى به في الكتاب الذي كتبه الملك لما كتب هل هو شقي أو سعيد. فيعمل قبيل وفاته بعمل أهل النار فيدخلها، يعني فيدخل النار. والعكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، باقي قليل، منهمك في المعاصي، مبتلى ببعض السيئات والمخالفات، ولكن بينه وبين الله سريرة سبقت له من الله تعالى، لا يقرب منه الأجل حتى ينيب إلى ربه ويرجع إلى مولاه فيصطفيه الله سبحانه وتعالى ويكفر خطيئاته ويختم له بحسن الخاتمة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا مع هذا المقطع من الحديث وقفات. أولا، هل في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تزهيد في الأعمال الصالحة؟ طب ما دام يعني الأعمال الصالحة ما ينبني عليها حكم والعبرة بالخواتيم، يعني إيش الفائدة نعمل أعمال صالحة؟ ما خلاص يمكن حتى تسوي أعمال صالحة وبعدين بالمناسبة تكون الخاتمة مش حسب أعمالك وتروح فيها تعب نفسك ليه؟ طيب لا، ليس في هذا تزهيد في العمل الصالح أبدا، إنما فيه تنبيه على أمور. ليس فيه تزهيد في العمل الصالح، لماذا؟ لأنه لم يقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الأعمال الصالحة ليست مما جعله الله تعالى سببا في نيل الخاتمة الحسنة ودخول الجنة، لا لا، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى أمور. الأمر الأول أن لا يغتر الإنسان بعمله الصالح، لأن العمل الصالح وحده ليس معيارا يقيس به الإنسان مدى سعادته في الدار الآخرة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يقيس ما بينه وبين الجنة من مسافة بحسب ما يبدو على ظاهره من صور الأعمال الصالحة، إن رآها كثرت إذن قربنا، إن رآها نقصت إذن نحن بعيدين، لا لا. لماذا؟ لأن الأعمال لا يلزم معها النجاة، هذا إذا كانت الأعمال في الصورة، يعني إن الأعمال الصورية صورة العمل الصالح لا يلزم منها إذا قامت على على على على الشخص، إذا قامت بالشخص أن يعبوبها الخاتمة الحسنة ودخول الجنة. وليس هذا في كل عمل صالح قلبي أو جسدي، لا، بدليل الرواية الأخرى في صحيح الإمام مسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الثانية فسر مراده من هذا الكلام، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب، كيف هذا؟ أليس الله تعالى لا يخلف الميعاد؟ والله تعالى وعد ما عمل عملا صالحا أن يثيبه، كيف يعمل عمل صالح ثم قبل الموت تأتيه خاتمة السوء؟ وأين وعد الله له بالحسنى؟ ألم يعد الله الذين عملوا الصالحات أن يختم لهم بالحسنى؟ نعم، هذا في من عمل الصالحات وانطوى قلبه على معاملة مع الله سبحانه وتعالى صدق فيها وأخلص فيها لله وسلم فيها من شوائب الأعمال التي تحبطها مما يداخلها من انحراف القصد فيها أو مصاحبة طلب المنزلة في قلوب الخلق منها أو سوى ذلك مما يحبطها من الأمور الباطنة التي لا تبدو للناس. فهذا الذي يعمل أعمال صالحة ويختم له بخاتمة السوء، هذا من؟ هذا ليس كل من عمل عملا صالحا، هذا إنما هو من يعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس وينطوي باطنه على خلاف ما يبدو على ظاهره من صورة العمل الصالح، بدليل رواية مسلم وإن رجلا ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا قال العلماء لا يدعوك إلى اليأس من العمل الصالح، لا، ليس فيه تزهيد في العمل الصالح وليس فيه تخويف مطلق بعيد عن الرجاء من كل وجه، لا. لماذا؟ لأمرين قلنا. الأمر الأول أن هذا الحديث أو هذا التخويف من خاتمة السوء بعد صالح العمل في حق من؟ في حق من بدأ على جسده وعلى ظاهره فيما تراه أعين الناس صورة العمل الصالح، وانطوى قلبه على خلاف ذلك، أو داخلت أعماله الصالحة شوائب خفية من مفسدات الأعمال بحيث أفقدت هذه الأعمال الصالحة تأثيرها في قلبي الذي يعمل بها. والله سبحانه وتعالى لا يخدع، ينظر إلى القلوب جل جلاله وتعالى، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ينطلق في الأعمال الصالحة ويسترسل وقلبه ليس متوجها إلى مولاه وخالقه، يستكثر من النفقات، يعمل أعمال خيرية لأجل يذكر بين الناس بالإحسان بالخير، يتكلف الأخلاق الحسنة مع الناس والابتسامة حتى يقال ما شاء الله متخلق مع الناس أخلاقه جميلة، شوف كيف ما بدأ أحد شافه ما يتبسم، ويفعل هذا لأجل يكتسب المحمدة في قلوب الخلق، يظهر للناس النسك والطاعة والعبادة محافظة منه على مكانته عندهم، يتواضع لمن يتواضع منهم طمعا فيما عنده، يتطاول على من يتطاول عليهم من الخلق أمنا من عاقبة الأذى من جهتهم استضعافا لهم، فلا يعامل الله تعالى بما يبدو على ظهره من أعمال صالحة. يكثر من الذكر، يكثر من التسبيح، يكثر من ليستجلب بذلك أنظار الناس إليه ويستدر ما في جيوبهم نحوه، لما يظهر بينهم بصورة النسك والصلاح يجتهد في طلب العلوم وتحقيق المسائل وحفظ أقوال العلماء فيها حتى يذكر بين الناس بالعلم ويكون ملجأ إليهم عندما يختلفون، فيكون له سلطان على قلوبهم وتحكم فيما تحت أيديهم، يعمل بعمل أهل هذا هو النوع اللي بعدين إيش فيسبق عليه الكتاب. فليس في هذا تيئيس من العمل الصالح، وأنه لا ما تعمل عمل تعب نفسك، ما هي الخاتمة بتحكم حتى لو خلصت، لا لا لا لا، الله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن فيعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو في أعين الناس كما في رواية مسلم، يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة طويلة وأذكار كثيرة وقلب مشحون بالكراهية على خلق الله، قلب مبتلى بسوء الأدب مع الله، هذا في النار، هذا كافر، هذا لن يرحمه الله ويتحكم على رب العباد، هذا في قلبه، أما هو ظاهر للناس كذا أموره طيب. هو هذا النوع الذي جاء في يعني الذي يكون في حقه مثل هذا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، كريم جل جلاله. أمر ثاني يبعد عنك وهم اليأس من منفعة العمل الصالح وخيره، أن هذا كما قال القاضي عياض وغيره من الشراح، القسم الأول اللي هو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هذا قليل، هذا قليل. والثاني العكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، قال هذا إيش كثير، هذا كثير في الأمة، تمضي عليه سنوات في لهو في غفلة عن الله في إعراض، والله تعالى يرقبه بعين رحمته، بينه وبين الله سريرة، عامل الله بمعاملة صغرت في عينه فكبرت في ميزان الله، حفظها الله له قبل الوفاة، تداركه الله تعالى بالإنابة والتوبة يصفيه، ما تصعد روحه إلى فوق إلا وهو نظيف، هذا كثير. قلنا هذا كثير في في في في في الأمة الذي يبتلى ب وهذا في الغالب من هو هذا النوع اللي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا النوع غالبا هم من يبتلون بالمعاصي ويكون وقوعهم فيها عن ضعف، تغلبه نفسه في ساعة ثوران شهوة، في ساعة حدة غضب، فيقع في زلة، يقع في هفوة، لا عن استكبار على أمر الله وشرعه، لكن عن ضعف، بعد أن يقع في المعصية سامحني يا رب، تجده منهمك في بعض المعاصي مسترسل فيها، كأنك يا فلان ادع لي الله يعافيني منها ما أنا قادر أتخلص، هو باطنه يأنبه وضميره يزعجه لكن ما طاوعته نفسه وقلبه منطوي على الانكسار، ينظر إلى المستقيم الملتزم فيغبطه
3: متى يكرمني الله بأن أكون مثل هذا؟ الله يعجل بتوبتي. ولكن تمر علي على هذا الحال سنوات، هذا في الغالب مرحوم، هذا في الغالب مرحوم، بخلاف من يقع في المعصية عن تكبر على الله، استخف بها كأنك في المعاصي، وهي بتقول المعاصي استهانة، هذه جراءة على الله في الغالب تكون سبب في سوء الخاتمة. لكن الذي يقع في المعصية عن ضعف، ما يتمالك نفسه في ساعة غضب، في ساعة ثوران شهوة، في ساعة تكالب هموم عليه أزعجته، فيقع في زلة، يقع في معصية، ثم يستحي على نفسه، تجده مدمن على عادة سيئة، يسأل من الله أن يخلصه منها في كل وقت، يسأل من الصالحين الدعاء ممن يتوسم منهم فيهم الخير، يجد من هو معافى من هذه البلية فيغبط عليها، يود أن الله يعافيه أيضا، ينظر إلى أهل الطاعة بعين إكرام وتعظيم ومودة، يستبشع ما هو فيه من المعاصي ومستقدر لحالته، لكن ما تطاوع نفسه على الخروج منها، هذا في الغالب مرحوم وتداركه الله تعالى في آخر وقته بالتوبة. لكن آخر وقته ده مش معلوم، يعني أنت لما يكون هذا وضعك لا تنتظر آخر لحظة، أنت مش عارف متى آخر لحظة، وبعدين في آخر لحظة أنت ما تدري حالك أصلا إيه هو يكون. نكمل بقية المسائل المتعلقة بسوء الخاتمة وحسن الخاتمة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله خاتمنا وإياكم، وحفظنا من السيئات كلها، ووفقنا للطاعات، أمر الله تعالى بصور الطاعات أجسادنا وبأنوار الطاعات قلوبنا، جعلنا من خواص أهلها وقبلها منا، وأثابنا بجوده وكرمه، وعاملنا بما منه لا بما منا. اللهم اقبلنا على ما فينا، وأصلح ظاهرنا وخافينا، وشيد بالتقوى مبانينا، وخضر بمنك وفضلك مراعينا، ورعنا بعين عنايتك، واحفظنا من جميع الأسوأ، وتولنا في السر وفي النجوى، وحققنا بحقائق التقوى، وجعلنا ممن على تحمل أسرارها يقوى. يا رحمن يا رحيم، صلى الله وسلم على حبيبه الرؤوف الرحيم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة حضرتك.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله الهندوان، والجنازة بعد صلاة العصر بجامع الحبيب علوي الهندوان بمنطقة روغة بمدينة تريم، الساعة 3:20 عصرا، والصلاة عليه في جبانة تريم الساعة 4. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله الهندوان، والجنازة بعد صلاة العصر بجامع الحبيب علوي الهندوان بمنطقة روغة، الساعة 3:20 عصرا، والصلاة عليه في جبانة تريم الساعة 4. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة أنيسة بنت هود بن أحمد بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 3:30 عصرا، والعزاء في بيت أولاد السيد سالم بن عيديد الكاف بن نويدرة بمدينة تريم. النبا مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة أنيسة بنت هود بن أحمد بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 3:30 عصرا، والعزاء في بيت أولاد السيد سالم بن عيديد الكاف بن نويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع طريق النور رحلتكم للعمرة براحة وطمأنينة. شركة طريق النور للسفريات والسياحة تعلن عن حملة جماد أول لعام 1448 للهجرة، 17 يوما مع طريق النور، منها 3 في المدينة المنورة. سعر الحملة 1350 ريال فقط. عرض خاص لأول 10 مسجلين ب 1300 ريال فقط، يشمل البرنامج التأشيرة وخدماتها، سكن مريح، نقل مريح، شامل التغذية من دخول المنفذ السعودي، المزارات، مرشد ديني مرافق للحملة، موعد الانطلاق عند اكتمال العدد، المقاعد محدودة، سارع بالحجز. شركة طريق النور للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. العنوان: حضرموت تريم الرميلة أمام مدرسة 22 مايو. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 730-505-104 أو 773-846-471. كما يمكنكم الاتصال والتواصل عبر تطبيق واتساب الرقم 774-057-292.
3: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
4: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: وما زال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في حديثه في باب قسم الصدقات أو باب قسم الصدقات، وذكر لنا هذه المسائل، ومنها ما جرى ذكره في الدرس السابق، أن الميت إذا مات قضيت الزكاة من تركته، إذا مات وعليه زكاة لم يخرجها تقضى من تركته، يقوم الأوصياء بإخراج ما عليه من الزكاة، لأن دين الله أحق بالقضاء. مثل الدين، إذا مات الميت وعليه دين فيجب على الأوصياء أن يؤدوا دينه من تركته، وأن ما يتعلق بتركة الميت حقوق مرتبة أن تؤدى على الترتيب. أولها الزكاة لكونه حقا متعلقا بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، تجهيز الميت من غسل تكفين ودفن، فيما لمن هذه التكاليف، هذه التكاليف في تركة الميت نفسه. بعد الزكاة في الترتيب مؤن التجهيز بالمعروف، يعني تكاليف تجهيز الميت. والثالث الديون المرسلة في الذمة، والرابع الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي، الخامس الإرث. هذا ما تتشوف إليه أنفس الورثة هو في المرتبة الخامسة، فلا ينبغي السؤال عن هذا قبل معرفة الحقوق التي تسبقه، فإن ذلك حقا أيضا جعله الله في تركة الميت للورثة، لكن في مرتبته لا يقدم على مرتبته. وكانوا يقولون في تثقفهم بالدين ووعيهم، لا تفرح بالورث يا موروث، لأن نظر السابقين والأوائل في ما هو في مستقبل الإنسان عندهم بعد نظر واستعداد وتأمل لهذا المصير وهذا اليوم الذي سيخرج الإنسان من الدنيا قهرا، الكل يعلم ذلك. كما دخلت الدنيا، كما دخل كل واحد منا الدنيا بغير اختيار، حد منا اختار أن يكون إنسان أو الحيوان اختار أن يكون حيوان، والجبل اختار أن يكون جبل، اختيار الحق والموجد سبحانه وتعالى وتخصيصه، ولا اخترت الزمن الذي تريد أن تعيش فيه، ولا الأسرة التي يجدك الله سبحانه وتعالى ويولدك منها، ولا المكان، كل ذلك اختيار الله. وكذلك خروج كل واحد منا من هذه الحياة الدنيا ليس له فيه اختيار ولا تحديد الزمن ولا المكان ولا الكيفية، ولكن المؤمن يسأل الله تعالى الثبات، ويسأل الله التوفيق، ويسأل الله حسن الختام. فإذا ثبت الله المؤمن وأكرمه باليقين وأماته على حسن الخاتمة، فعلى الدنيا وأهلها السلام. إيش في الدنيا؟ إيش فيها الدنيا؟ سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وبلاؤه. فخروج المؤمن من الدنيا هي تحفة، هو باب التكريم. قال سيدنا الإمام الحداد: فالموت للمحسن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغي ويرتاد لقى الكريم تعالى مجده وسماء مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. وكان يقولون لا تفرح بالوارث يا موروث، حق لك من الدنيا خذه، الله قسمه وأراده لك، لا تمتنع منه ولا تتأفف عن أخذه، هو شيء أراده الله لك خذه على وجهه في مرتبته. ولكن الفرح يقول لك لا تفرح، والمشكلة عاده يفرح منتظر المورث بيموت، هذه آفة ومصيبة، منتظر إنسان قريب لك ولاد ولا أب ولا أم، مصيبة المصايب وآفة الآفات، بغيت أحد أبويك يموت مشان المال، يعني ما عز عليك هذا الإنسان الذي جعله الله سببا في وجودك، أو كان قريب من أقاربك، الرحم المعلقة بالعرش ما عندك له من المحبة والوفاء، أن يمده الله بالعافية وأن يمده بالعمر الطويل في عافية، فهذا ليس من الوفاء وهذا من العافات. والنبي يقول لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بغيت تموت أنت كأنما لك تتمنى لهذا الشخص الموت. فمن هذا الباب أشد، لا تفرح بالورث وأنت تتمنى موت أحد مشان إرثه، بيجيك اللي بعدك بيرثك. فذكر العلماء هذه الحقوق المرتبة في تركة الميت، وليس المبادرة إلى الحصص وإلى الأنصبة من الورث أو من الإرث. وذكر الإمام رحمه الله تعالى هذه المذاهب في التقديم، لو كان عليه زكاة وعليه دين، هل نبدأ بإخراج الزكاة أم نبدأ بإخراج الدين؟ عند ضيق التركة نبدأ بالزكاة، وإذا كانت التركة واسعة كل موجود اللي أوصى به الميت والديون والزكوات كله، تركته أوسع من المتخلفات الذي عليه، فلا بأس في ذلك. لكن من حيث الترتيب، لو أن التركة ضاقت فيبدأ أولا بهذه الخمسة على الترتيب، والخامسها الإرث إذا خرجت هذه الحقوق كلها، فيقدم الزكاة ثم الدين، وقيل يقدم الدين، لكن الأول هو الأظهر المقرر في المذهب، لأنه جاء في الحديث أن دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء.

والثالث قول ثالث أيضا أنه يقسم بينهما، نخرج شيء من الزكاة ونسدد شيء من الديون، لكن المعتمد الأول هذا اللي القول الثالث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب جاز تقديمها. يجوز التعجيل، أنه قد تكون في التعجيل مصلحة، مستحقون موجودون في البلد عندهم حاجة وعوز شديد، وأهل الأموال ما حب يتصدق عليهم، ماشي مواساة، ما في صدقة، وذيلا عندهم زكوات، مستعدين التجار يخلوا زكواتهم، بس الحول عادوا ما وجبت الزكاة، قال بنعجل من أجل مصلحة الفقراء والمستحقين، بنعجل زكواتنا، بنخرجها من الآن. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن لا نملك أنفسنا فضلا عن أموالنا، نحن لله وأموالنا ملك لله تبارك وتعالى، فلا بد أن نخرج، نحن مستخلفين فيه، بس أنت هذا لو مستخلف فيه فترة زمنية محددة ستمر به، عند انتهي علاقتك به خلاص، مفاتيحك، وثائقك، أرصدتك ليست لك، انتقلت إلى غيرك. نعم أنت تتحمل حسابها من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فطوبى لمن أنفق لمن اكتسب المال من الحلال وأنفقه فيما يحب الله، وأولها الزكاة بغير شك، لأن هذا فرض، وثواب الفرض يزيد على النفل، فيجوز التعجيل إذا كان النصاب موجود، لأن النصاب شرط أيضا، جاز تقديمها على الحول، على الحول. وأن تسلف الإمام الزكاة، التجار وذوي الأموال ما عجلوا شيء، لكن الإمام يعني ولي الأمر رأى في مصلحة بيأخذ الزكاة الآن، بيطلب من التجار عجلوا زكواتكم عشان سد الحاجة وسد الفاقة التي نزلت بالناس، والناس دائم تنزل بهم آفات وتنزل بهم حاجات في كل زمان، حتى في الزمن الأول وفي الرعيد الأول كم كان الصحابة جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، أن يستسقي، وعلم الأمة صلاة الاستسقاء، لأن الكثير من الخيرات مرتبطة بالأمطار، النباتات والحبوب والثمار، فتسهل عليهم وتيسر لهم إصلاح الأرض وسرعة الإنبات وجودته، وكثير من الأعشاب والأدوية وما يحتاج الإنسان وما يحتاج الحيوان كله مرتبط في نزول الأمطار. أما العمل اليدوي ونواضح بالإبل ممكن، لكن هذا أمر صعب ومحدود، لكن الأمطار ما شاء الله إذا نزلت تعم في أقطار في مئات الكيلومترات، تسقي هذه الأودية وتزيد المياه في العيون وتزيد في الآبار، ويتحسن النبات وتخضر الأرض والحيوانات تأكل، فيزداد، يتحرك الاقتصاد كله. كان ما عندهم كان شي بنوك يعرفونها، ماشي بنوك ولا أرصدة ولا شي نقود كثير، بل هم معتمدين على الأرض وعلى الاكتفاء الذاتي. والحق سبحانه وتعالى من جملة حكم الزكاة أن فيها تكافل وتعاون وتكامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ في الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هؤلاء المؤمنون كلهم إخوانك، عندما يقوى الإيمان عند الإنسان يشعر بأن المسلمين إخوانه، والحق تعالى جعل لهم حق في مالك، لا اختيار دولة ولا نظام ولا مؤسسة ولا مجتمع، هذا اختيار إلهي، حق معلوم، والذين في

0: لصدق بغيرها. وقد قال أهل الخير والصلاح إن سلامة القلب والسخاء بالمال توصله إلى مراتب في الولاية. قلبه طاهر ما يبيت في قلبه شيء على أحد أبدا. سيدنا يوسف عليه السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لما حصلت له القصة الطويلة العجيبة، سبب في نزولها أن الصحابة يسمعون من أهل الكتاب ويروون قصص عن الفرس وقصص عن الروم وأشياء والله أعلم بها حقيقة أم خيال، فأرادوا أن يتسلون يعني في شيء قليل يغير الجو عندهم، يلطف الجو، يسمعون خبر، يسمعون قصة تشد انتباههم تلفت أنظارهم. فأنزل الله سورة يوسف، قال هذا قصص حق ويقين وهادف، وهادف يرفع مستوى الإنسان ومرتبته، ويرى كيف يعيش الناس في حياتهم وكيف يعيشون بمعاناتهم وكيف يواجهونها، عشان ما حد يعيش بدون معاناة، لا كبير ولا صغير، لا عالم ولا غير عالم، لا، كل واحد يعيش بمعاناة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه وسنته يعد كل واحد منا كيف يواجه المعاناة، كيف تواجهها، كيف بتعمل معها، تجلس تبكي، تصيح، تصرخ، تشكي للناس، هذا ما يليق، ما تواجه الحياة هكذا. يعد الإنسان إعداد ويوجهه توجيه ليعرف كيف يواجه أي معاناة مهما كانت، مهما كانت. لا تقول لي يا أخي الكريم، لا تقول لي أنت ما أنت داري بمعاناتي، هذا الكلام شوفه نظري، ليس شيء نظري، هذا خالق إله، الملك بيده، كل شيء، كل شيء تبارك الذي بيده الملك. وقد قال بعضهم لا تقول يا رب همومي كثيرة وهمي كبير، قل يا هموم عندي رب كبير، رب كبير. فعندما ترجع إليه تبقى الهموم تتلاشى الهموم وتتضاءل وتذهب. والحق تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وإذا كان الله وكيلك اتخذت وكيل، كيف يسيبك وانت الواحد منا في الدنيا يدور محامي، يدور وكيل، يدور شخص يستخرج حقوقه؟ هذا الحق جل جلال. عاد في حد محامي أحسن منه؟ عاد في حد أعظم منه أو لا؟ أبدا. فاقصده، فأنه المقصود والخير بيده، ما خسر من قصد بابه ولازم قصيده، ما حد يخسر من قصد باب الله أبدا أبدا. أي باب تقصده في الدنيا بتا ممكن تخسر أي باب، لكن باب الله ما حد يخسر من قصد، لأنه رب الكون، رب كل شيء من الماديات والمعنويات والأذواق وعقول الخلق وقلوب البشر، كلهم بيده، كلهم تحت تصريفه، لكن اقصده إذا ما قصدته فأنت موكل إلى نفسك، فاقصده سبحانه وتعالى وثق به. سيدنا موسى عليه السلام أوجعته سنه، فقال يا رب هذه سنة أوجعتني، ودعا الله تعالى فقال له كل من الشجرة الفلانية، في شجر عندك، لأن الله تعالى تعبدنا بإقامة الأسباب، لكن التضرع واللجوء إليه هو أصل ما ينفك، معك سبب قده ولا عادك بتقصده ولا بتجيبه ولا بتحصله، توك امش فيه، هذا أدب، من الأدب أن تأخذ بالسبب، لكن لا تترك المسبب أبداً. بتروح المستشفى، روح، بتسافر، سافر، بترتب، رتب، لكن نلتجئ إليه. فذهب سيدنا موسى أكل من الشجرة، ما شاء الله وضعها على سنه، فتعافى، ذهب عنه الألم، ما شاء الله عاش في حال طيب. فبعد فترة من الزمن عاد الألم في سنه، فذهب إلى الشجرة التي دله الله عليها فأكل منها ليتعالج وينال الشفاء، ما تعالج، فقال يا رب هذه الشجرة التي دللتني أن فيها حصول الشفاء هي علاج، إذا تناولتها يحصل الشفاء. قال يا موسى أنت في المرة الأولى قصدتني، في المرة الثانية قصدت الشجرة، هم قصدها إلا بأمر الله، بس أنت نبي مقامه أعلى أنه يذهب إلى سبب دون أن يتضرع إلى المسبب. والتضرع ما يمنعك من أن تأخذ بالسبب، تضرع وادعو وابتهل وخذ بالسبب، كله يمشي معا في الوقت واحد، التوجه والتضرع والأخذ بالسبب. قالوا أن تسلف الإمام الزكاة من غير مسألة فهلك في يده، ضمن تسلف الزكاة من غير أن يسأله التجار، ما قالوا له نحن محتاجين هات لنا زكاة معجلة من التجار ومن ذوي الأموال. هو التعجيل جائز حتى بدون طلب من الإمام ولا من الفقراء، هو شخص كذا يريد أن يعجل زكاته يحق له ذلك، جاز له ذلك. فإذا سأل الإمام الزكاة تسلف يعني تعجل، قوله هنا وإن تسلف الإمام يعني تعجل أخذ الزكاة من ذوي الأموال. لماذا؟ رأى المصلحة، رأى أنه في حاجة للفقراء والمستحقين فتسلف وتعجل الزكاة ودفعها لهم، لأن المشي طريق ثاني أن يأخذ الإمام الزكاة، ماشي لا جمارك ولا ضرائب ولا شيء، معظم هذه الطرق ليست بصحيحة شرعا. نعم من قامت الضرورات بهم، عراه لا كسوة لهم أو جائعين لا طعام لهم ولا يوجد في بيت المال شيء، يكون على أغنياء المسلمين، أغنياء المسلمين يجب عليهم إذا لم يكن عند الحاكم في بيت المال مال أن يسدوا حاجات أولئك المستحقون. فيضمن لو هلك المال، قال تسلف أخذ أموال، يمكن أغنام يمكن نباتات أخذها، فسبحان الله هلكت بأي آفة، بحريق أو أخذت بسيل أو تلفت بأي نوع من أنواع التلف. يقول أنت ما دام طلبتها تضمن الآن، يلا هذه الزكوات الذي أخرجت لتؤدى للمستحقين وينها؟ هلكت تلفت، احضر بدلها، لأنك سألت، لما سألت ذوي المال أن يعجلوا الزكاة هذا لو حصل لها شيء، أما إذا ما حصل لها شيء وزعها الأمر طيب مو طيبة، لكن هذا لو حصل شيء للأموال التي سألها ولي الأمر وهلك. وأن تسلف بمسألة الفقراء، هم الفقراء تجمعوا وقدموا أسماءهم في كشف وقالوا لولي الأمر يلا نحن مستحقين والزكاة باقي لها أشهر والحاجة ماسة، فأخذ منهم ولي الأمر وطلب الزكاة من المعجلة من أصحاب الأموال. فإذا حصل تلف، هذا افتراضات من الفقهاء، ليه نحن نجيب التلف؟ هذا افتراضات، باعتبار أن الفقه يقضي بين الناس ويفصل الخصومات وترد إليه القضايا، وإلا تفاؤل المسلم إن شاء الله ما تتلف، إن شاء الله ما يروح، أحد مسلم يظل غير متفائل، متوقع الأشياء السيئة، متوقع الأشياء السلبية، متوقع الأخطاء، متوقع المشاكل، لا خرج من هذه، ما بتقدر تحملها أبدا، خرج منها إلى التفاؤل. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ولا يتشاءم صلى الله عليه وسلم. فلابد من أن يكون المسلم راجيا في الله تبارك وتعالى متوكلا عليه فرحا بفضله. ألم يأمرنا الله بالفرح؟ أمر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، برحمته وبفضله. فرض عليك صلاة تفرح بها؟ خلاص بيجنبك الآفات الأخرى. فرض زكاة تفرح بها؟ هذا فضله حقيقة، ما هو أخذ من مالك، هذا عطاء، هذا زيادة وحراسة وأجور مترتبة في الآخرة. فإن تلف في يد تلف المال الذي تعجله الحاكم بسؤال الفقراء يكون من ضمان الفقراء هم، هذا من ضمانكم أنتم، أنتم الذين سألتم التعجيل. وأن تسلف بمسألة أرباب الأموال، قالوا للولي الأمر هم أصحاب الأموال، خذ منا بنعجل الزكاة خذها منا منشان تتوزع، هم طلبوا أصحاب الأموال، مع أنه ما يلزم أنهم يسألون للإمام، ممكن هم يوزعون، ممكن يقوموا بالتوزيع، بس ربما كانوا يتوقعون أن الإمام عنده دراسة تامة وتقصي لأرباب الحاجة ومعرفة أسماءهم ومعرفة مدى حاجاتهم فيعطون من أجل يضعها في موضعها. هذا المقصود، المقصود أن تذهب الزكوات الواجبة وتوضع في موضعها. إذا سأل أرباب الأموال فهو من ضمانهم. وأن سأل الجميع أرباب الأموال، سألوا الإمام أن يوزع فيعجلوا الزكاة، والفقراء سألوا أن يعجل، وهو الإمام كذلك عنده هذه البادرة فصار مشروعا واتفقين عليه، واتفقين في المشروع، الإمام سألهم أن يعجلوا الزكاة، والأرباب الأموال هم بادروا إليه بالسؤال، والفقراء في حاجة وسألوا أيضا له التعجيل، فالجميع الذي سأل التعجيل. فقد قيل إن هو من ضمان الفقراء، وقيل من ضمان أرباب الأموال. جاءت هذه الأقوال أيضا، إذا الكل سأل التعجيل الزكاة. اللهم صل وسلم عليها وعلى آله. بعض الأسئلة قد يسأل عن جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، المحدثون جوزوا ذلك، وقد ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار في مقدمة كتاب الأذكار، ذكر جواز العمل بالحديث الضعيف بثلاث شروط: أن يكون في فضائل الأعمال، وأن يكون مندرج تحت أصل عام، الفضيلة التي وردت أصل عام متفق على أن هذا من أصول البر، من أصول العمل الصالح، من أصول الخير. والثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، إذا كان في حديث لا يعتقد أن هذا ثابت وأن هذا سنة واردة عن النبي، اعمل بها كونها مندرجة تحت الأصل العام لا لأنها سنة بذاتها. هذه الشروط التي ذكرها علماء الحديث في جواز العمل بالحديث الضعيف. أما في الأحكام الشرعية والعقائد فهذه ما يقبلون فيها إلا الأحاديث الثابتة المقبولة، إما صحيحة وإما حسنة. يقول كيف نطبق النهي عن المنكر الصحيح، سواء الحق سبحانه وتعالى جعل هذا من مهمات المؤمنين ومن أسباب التمكين في الأرض، التمكين في الأرض للمؤمنين جعل من أسبابه النهي عن المنكر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه وظائفهم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. نعم، لكن النهي عن المنكر الصحيح كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تعنف على أحد، لا تغلظ القول، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما حب يقبل منك لا معروف ولا شيء، تكلم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالتذكر والخشية تأتي عند القول اللين المناسب بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تغلظ ولا تعنف ولا تجعل الأحكام كلها سواء، الواجب كم السنة والمكروه كم الحرام، لا لا، هي مراتب، ذا واجب وذا سنة وذا حرام وذا مكروه، فكل واحد النهي عنه يكون على بمقدار وجوبه وبمقدار كراهته وحرمته أو سنيته، فلا يكون الأمر بالسنن كالأمر بالله بالواجبات، ولا يكون النهي عن المكروهات كالنهي عن المحرمات، فليست بسواء. نعم، الغالب من الفقراء ليس لهم أموال، لكن إذا عليهم شيء يكون في ذمته، فقير ما عنده مال، أكيد هو الغالب ما عنده مال، لكن في ذمته يكون، يعني اقترض يكون في ذمته، هلك شيء في يده للغير يكون في ذمته. وهذا يقول لي في شخص ربما يعمل معصية، هل أعطيه من الزكاة؟ لا، ما له علاقة، طالما أنه مسلم ومستحق، المستحق الزكاة يعطى من الزكاة، لعل الله يتوب عليه، لكن من يجوز الأحد يعطى، نعم. حتى لو كان ما يصلي، قال أو يترك أحيان يصلي وأحيان ما يصلي، مدام مؤمن بالصلاة يعرف وجوبها وأنما يتركها كسلا، فهذا لا مانع من إعطائه، من إعطاء الزكاة له. في طرق أخرى بعدين للنصح والإرشاد والدعاء للشخص، في طرق أخرى، ما هي منع من الإسلام، في الإسلام ما يضغط على أحد بالمال، ماشي ضغط على أحد بالمال، لا، الحرب نعم، أما غير ذلك لا يضغط على أحد تحت سلطة المال، هذه نعم. فالشاهد في النهي عن المنكر، ولا بد إذا نهى عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، تمام، لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. قد قيل لبعض العلماء هؤلاء يشربون الخمر، في فترة من الفترات كان فيها الوضع الأمني صعب، فانههم كم مرة يكلمونه، قال هذيلا لو ما شربوا خمر بيقتلون، يسفكون دماء، خلوهم يشربوا الخمر، ضررهم عليهم وحدهم، نجي ننهاهم يروحون بيقتلون الناس، هذا مثال أنه في منكر أكبر بيؤدي له فليترك، ولا في الأصل هو واجب، النهي عن المنكر واجب، عن المحرم واجب، الأمر بالواجب واجب، الأمر بالسنة سنة، النهي عن المكروه سنة، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه دائما الخلق العالي، وعدم في أشياء أيضا باطنية، لا، عدم الرؤية أنك أفضل منه، هذا من الأسباب التي تجعل المنصوح والمأمور يتقبل، أما إذا كان في نفس في الداخل ترى أنك أفضل وتزدريه وتحتقره، لا تحتقر ذاته، المعصية محتقرة والمعصية خبيثة وسيئة، لكن الشخص لا تحوث أنه مؤهل أن يتوب، مؤهل أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هو مؤهل أن يتغير حاله إلى أحسن حال. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، فاتح الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31، نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال

0: الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها مرة 5 وعدها مرة 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة. كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف. بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. وقال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة. فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله الهندوان، والجنازة بعد صلاة العصر بجامع الحبيب علوي الهندوان بمنطقة روغة بمدينة تريم، الساعة 3:20 عصرا، والصلاة عليه في جبانة تريم الساعة 4. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله الهندوان، والجنازة بعد صلاة العصر بجامع الحبيب علوي الهندوان بمنطقة روغة، الساعة 3:20 عصرا، والصلاة عليه في جبانة تريم الساعة 4. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة أنيسة بنت هود بن أحمد بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 3:30 عصرا، والعزاء في بيت أولاد السيد سالم بن عيديد الكاف بن نويدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة أنيسة بنت هود بن أحمد بن محمد بن صميط، والجنازة الساعة 3:30 عصرا، والعزاء في بيت أولاد السيد سالم بن عيديد الكاف بن نويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 الهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111، برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي، تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: الإعلام ليس مجرد ناقل معلومة أو وسيلة خبر، وإنما هو صانع مجتمعات وحضارات، وباني مستقبل ومنشئ أجيال. فإن لم يكن كذلك فهو وسيلة تدمير فكرية وأداة خراب حضارية. من ينظر إلى الإعلام على أنه محض لهو وترفيه فهو لم يدرك إلا الجانب السوق الغريزي للإعلام، مديرا ظهره الجانب المشرق المشع الذي أقام به الإعلام دولا وأسس به أركان حضارات. وسائل الإعلام هي التي تتحكم في العقول وتدير السياسات وتوجه الرأي العام، وهنا تكمن قوتها وتأثيراتها إيجابا أو سلبا. يقول مالكوم إكس: وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديهم القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وعلى جعل المذنبين أبرياء. ووسائل الإعلام هي أيضا التي تقوي وجهة نظر ما مهما كانت تلك الوجهة غير صائبة، إنما تعرضها بوسائل عدة لتظهر للناس وكأنها الحقيقة التي لا يشوبها الباطل. يقول أمين معلوف في روايته القرن الأول بعد بياتريس: يتصور الناس في بعض الأحيان أنهم لمجرد أن يكون في مقدورهم الوصول إلى العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية سوف يحصلون على وجهات نظر لا نهائية، ثم يكتشفون أن الأمور ليست سوى المعاكس. قوة مكبرات الصوت هذه تقع في تضخيم الرأي السائد فقط في وقت معين، إلى درجة أنها تغطي أي رأي آخر. الإعلام ما لم يكن دافعا للتغيير الإيجابي ومحفزا نحو نمو الإنسان والأوطان وقائدا للفتوحات الفكرية ومانحا لمفاتيح التقدم، فلا يمكن اعتباره إعلاما يحمل رسالة ذا قيمة يعتد بها. ما لم يلامس الإعلام قضايا المجتمع ويسبر أغوارها ويبحث في جذورها ويعرض أسبابها ويناقش حلولها فليس بإعلام يستحق الالتفات نحوه. هذا الأمر لن يتحقق أبدا إن لم يتصدى له إعلاميون يدركون قيمة الإعلام البناءة في نهضة الدول وتطور الشعوب. وهؤلاء هم القيمة المضافة في حد ذاتها، لأنهم يستطيعون بحسهم الفطري وتوجههم المهني وبعدهم الفكري أن يقودوا أمما إلى تحقيق أهداف سامية. نحن بحاجة إلى إعلاميين مبدعين بقدر حاجتنا إلى مهندسين وأطباء ومدراء مبدعين. فكيف يمكن أن يصدر الإبداع ممن لا تربطه بالإعلام لا ناقة ولا جمل؟ كيف يمكن لمن لا يفقه أبجديات الإعلام الذي يضاهي العمل السياسي إن لم يفقه أن يصلح من حال المجتمع ويرصد ظواهره ويقوم علاته؟ الغرب يطلق على الإعلام الكلب المراقب واتش دوغ، كناية على مراقبته من سوء الإدارة والتلاعب بأموال الشعب. لهذا فإنه قد استحق لقب السلطة الرابعة ذات النفوذ المؤثر. أذكر أنه أثناء الاستعداد للانتخابات في بريطانيا والتي ذهبت نتيجتها لصالح حزب المحافظين على حزب العمال في إنجلترا، كان رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون قد التقى في أحد الأحياء امرأة إنجليزية في منتصف الستينات لديها وجهات نظر في قضايا الهجرة والوظائف والجريمة، وبعد أن ركب سيارته ظن أنه في مأمن فنعتها بقوله إنها امرأة متعصبة بيجيتد وومن، لكنه كان قد نسي الميكروفون الإذاعي مفتوحا في بدلته، فإذا به يفضح علانية ويضطر إلى العودة بعد نصف ساعة إلى ذلك الحي ليمكث وقتا طويلا حتى يعتذر للمرأة. لقد كانت هذه الكلمة إضافة مخلة في سجله الانتخابي، استغلها الخصوم فأطاحوا بحكومة حزبه. وفي الغرب أيضا رصد أحد المصورين وثيقة كانت في يد أحد ضباط الشرطة البريطانيين كتب عليها سري للغاية، فإذا بالإعلام يشتعل بسببها إذ كان انزعاجه يتمحور حول كيفية الوثوق بأمن الوطن في الوقت الذي لا يحيط المؤتمنون مثل هذه الوثائق السرية، اضطر الضابط بعد هذه الانتقادات إلى الاستقالة. وهكذا تمارس السلطة الرابعة أدوارها النافذة، مع أنها أخذت بعدا لا يمكن قبوله في تعرضها للخصوصيات وفي اقتحامها لحياة البشر وفي شرائها لأسرارهم. فلا التراخي والتهاون الإعلامي يخدم قضايا الأوطان من جهة، ولا التهور والابتزاز يخدمها من جانب آخر، إنما الذي يخدمها هو الإعلام المعتدل صاحب الصوت الوطني الخالص، الذي لا يمالي صديقا في مصلحة وطنية ولا يناصر فاسدا في قضايا نصب واحتيال. ذلك وحده الإعلام الخالص، لكن أين مثل هذا الإعلام الذي لا تقود التوجهات ولا تدير المصالح ولا تملي عليه العلاقات؟ الإعلام الحقيقي هو الذي لا يتغافل عن القضايا التي تسبب إشكاليات مجتمعية ولا يمر عليها مرورا خاطفا ولا يزينها بالرتوش وهي على عكس ذلك، وإنما يقف إزاءها وقفة مسؤولة ذات عمق وتدقيق، لأنه مرآة المجتمع، كما أنه في المقابل وسيلة للمجتمع يكشف عن المعضلات التي يعانيها أو المطامح التي يتطلع إليها. لا يقتصر دور الإعلام على الاهتمام بحادثة من الحوادث أو قضية من القضايا بعد نشوئها أو بروزها على السطح، وإنما يكمن دوره في الوقاية من حدوث المشكلات وقرع أجراس الإنذار من وقوع الأخطار، والتحذير من توسع الظواهر واستفحالها إلى درجة استعصى إيجاد حلها. فإن أغفل الإعلام هذا الدور الحيوي فتلك مصيبة، لكن المصيبة الأدهى إن أدار دفة الإعلام من يرى أن الإعلام إنما هو إعلام الموضة والصرعات البشرية، فيرفع شعار هذا ما يريد الجمهور، وهو شعار مخادع يمرر من خلال الذين يرفعون أجندتهم الفكرية وتوجهاتهم الشخصية التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية. ناهيكم عن منفعة الإنسان الطامح إلى النمو والتطوير. استطاع الإعلام أن يطيح بقيادات ويغير حكومات ويقلب قناعات، وهنا تكمن قوة الآلة الإعلامية التي تستخدمها الدول والمؤسسات بل والنافذين من أقطاب التجارة والإعلام الدولي، مثل روبرت مردوخ الذي يقول سيصبح الإعلام مثل الوجبات السريعة يستهلكها الناس خلال حركتهم، حيث يشاهدون الأخبار، الرياضة والأفلام خلال السفر على أجهزتهم. نفوذ فرد واحد مثله يجعل تغريدة عن المسلمين ذات أثر، لأنه يملك وسائل إعلام ذات نفوذ قوي، إذ يقول قد يكون معظم المسلمين مسالمين لكن يجب محاسبتهم حتى يدركوا ويدمروا سرطان الإرهاب المستمر في النمو بينهم. في المقابل ما هي فاعلية الإعلام لدينا لكي يكون مؤثرا؟ يقول أيمن جمال منتج فلم بلال الكرتوني إن دراسة توضح أن فلم الرسالة المنتج باللغة الإنجليزية قد تسببت في إسلام أكثر من 20,000 شخص، وهي دراسة موثقة لدى إحدى الجامعات الإنجليزية. الأمر الذي دفعه لإنتاج فلم بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يتصد الإعلام إلى حملات التشويه التي تقصد تحطيم اللحمة الداخلية للأوطان وغرس بذور الفتنة بين الشعوب، فإنه يعد إعلاما سادرا يتقلب في أحلام الترفيه والإغواء ليصبح سببا فيما آلت إليه غرناطة التي انشغل ملكها بالليالي الملاح والسهر مع الجواري حتى الصباح. الإعلام الواعي هو الذي يشكل سدا منيعا يضاهي في قوته ومكنته الجيوش التي تذود عن حمى الأوطان، بل إن الدور الوقائي والدفاعي للإعلام أهم من دور الجيوش التي تتحرك عند وقوع الأزمات. أهمية هذا الدور تزداد مع زخم الإعلام البديل، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي التي إما أنها تعتمد على الإشاعات التي لا تصدر عن مصدر موثوق، أو أنها تعيد نشر كل ما يقع تحت نظرها من غث وسمين. الخطر في كل هذه السيولة المتلاحقة من الأفكار تبلبل للرأي العام وتشوش تفكيره إن لم توجهه إلى مذاهب غير محمودة فيها ضرر للهويات والأوطان. يصف جيمس برايس مؤلف كتاب الديمقراطية العصرية طبيعة الرأي العام بقوله: الرأي العام يستخدم عموما مجموع الآراء التي يتبعها الناس في الشؤون التي تؤثر في المجتمع أو تهمه. إنه أصناف متنوعة من المعلومات المتناقضة والمعتقدات والأوهام والأفكار المبتسرة والتطلعات. إنه حائر ومفكك ويعوز التبلور والتغير من يوم إلى يوم ومن أسبوع لآخر. لذا فإن هناك علاقة ما بين طبيعة الجمهور والرأي العام. ليس المطلوب من الإعلام التطبيل والمداراة على سبيل المصلحة الوطنية، مطلوب منه أن يتحلى بالمصداقية في النوايا والمهنية في الأداء والاحترافية في طرح الحقائق وعرض القضايا. هكذا يخدم الإعلام الواقع تنمية وتطويرا وكشفا وتصحيحا، وهكذا يخدم نهضة حقيقية للأمة.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عددا خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإمام السواق لو طرفه الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والأفساد والجهل والفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا

Aquaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.

مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضون

قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا من ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. وحل بيننا وبين أهله. واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج. وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب. وإن كان حراما فطهره. وإن كان قليلا فكثر. وإن كان معدوما فأجده. وإن كان موقوفا فأجره. وإن كان ذنبا فاغفره. وإن كان سيئة فامحها. وإن كان خطيئة فتجاوز عنها. وإن كان عثرة فأكلها. وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام السادرة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود. سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين. افتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. ارحمنا فإنك خير الراحمين. ارزقنا فإنك خير الرازقين. اهدنا نجنا من القوم الظالمين. هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. سلامة والعافية في ديننا ودنيانا. كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاب مرج البحرين يلتقيان بينهما

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سعد العاش مسبول علينا عين الله نادرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من أرائه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا.

نزل الكتاب وهو يتلى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

حق ينبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وابهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بجودك عرفني الطريق اليك واونها علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واصغي صدفك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله, فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا, قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات, لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا, لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير. الله يكرمنا وإياكم بأثر البرنامج ونور البرنامج أن تمتلئ قلوبنا حب للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو الذي نرجو من أمثال هذه البرامج، هذه الحلقات، أن نخرج وقلوبنا معلقة وانطبق فينا حديث المرء يحشر مع من أحب في أعلى مراتبه، ففزنا ونفوز في الدنيا والآخرة بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متواصل عن دلائل النبوة في مرحلة ما بعد البعثة، وبدأنا بالكلام فيما سبق عن صلة الجمادات بسيد السادات، ووقفنا عند قصة الجذع، ثم بعد ذلك الآن نتذاكر الجمادات الأخرى حتى نرى كيف إن الجمادات شاركت، الحيوانات شاركت البشر في حب سيدها وتاج راسها وإمامها. من الذي علم هذا الجمادات أن هذا سيد السادات؟ أخبروني بالله عليكم. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة. أعرفه ليش؟ من كثرة ما يسلم على النبي. أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، يمر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ولا ينطق الحجر، فإذا مر سيد البشر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد. إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي كلما مررت علي، من قبل أن يبعث رسول الله، من قبل أن يبعث النبي المصطفى، وهناك حجر يسلم على سيد البشر. شيء عجيب. هذا الحجر، أخبركم الآن بقصة الشجر ثم نرجع للحصى، حتى الحصى له نصيب، حتى الحصى يتفاعل.

هذا كله لا يستغرب أن يكون لرسول. لما؟ لأن مولاه هو المولى تعالى في علاه، لأن ربه هو الله الذي بيده كل شيء وله الأمر كله في كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إشكالية هذه القصص وإحنا نسمعها، الحجر يعرف سيد البشر، الشجر يسمع ويطيع سيد البشر، لكن في قلوب يا لطيف الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث إلى مسألة خطيرة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله الآن، وإحنا نذكر الحديث انقياد الشجر لسيد البشر. يقول سيدنا جابر ابن عبد الله عندما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحديث روي في صحيح مسلم ورواه أبو نعيم ورواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله حتى إذا نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. الوادي هذا النبي تأمل فيه، أجرد ما في شيء، حصل شجرتين على شاطئ الوادي، على طرف الوادي حصل شجرتين، فراح للشجرة الأولى هو مسكها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر جاب له أداوة الماء، جاب له الماء الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدامه في الاستنجاء في الوضوء، ثم بعد ذلك انصرف عنه. النبي راح لين الشجرة الأولى وقال لها: انقادي إلي بإذن الله، انقادي إلي وانقادي علي بإذن الله. سيدنا جابر لأنه شاف المشهد قدام عينه يقول: فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده كذلك. شوف ما لها إلا السمع والطاعة، لو انقادي مرحبا يا رسول الله، طب هي تفهم؟ الله قادر على أن يجعلها تفهم، الله قادر على أن يجعلها تستوعب. طيب الرسول كيف يكلم شجر؟ انت الان لو شفت واحد ماشي في الشارع فجأة يكلم عمود، حتقول ده مجنون، صاحي ولا مصاحي؟ طيب كيف الرسول يكلم شجر؟ لانه يعرف ان الامر بيد رب البشر، يعرف ان الامر بيد رب الشجر، وهو ما يريد أن تنقاد بأمرها، ما تقدر هي بأمرها، والله ما تقدر لو إيش ما يكون، لكن قال: انقادي علي بأمر الله بإذن الله. هو هي تقدر تخالف إذن الله وأمر الله؟ انقادت عليك البعير المخشوش واتجهت نحو النبي المصطفى. نظر للشجرة الثانية قال: انقادي علي بإذن الله، انقادت على الشجرة الثانية، حتى لما صاروا قريبين قال: التما علي بإذن الله، فالتما حول رسول الله. يا بخت الشجر، يا بخت الشجر، يا سادتي يسمع كلام سيد البشر. في ناس الآن في زماننا هذا نكلمهم: يا جماعة اسمعوا كلام صفوة مضر، سيد البشر، النبي الأغر، النبي الأزهر، النبي الأنور، ما يبغوا يسمعوا الكلام. والله لما نقول لكم اسمعوا كلام النبي المصطفى مو عشان نخزيكم ولا عشان نضغط عليكم ولا عشان الواحد يعني ينكبت في حياته، لا لا لا لا لا لا، لأنه يراد بكم الخير، لأنه السعادة الهنا الفلاح الفوز كله في الصلة برسول الله. والله الذي لا إله إلا هو ما تنعم المتناعمون بمثل حبهم لله ولرسوله، لا والله لا أظن. كل وهم تتخيله في ناس سعداء أصحاب مليارات يسافرون كل البلاد بأشكالها وألوانها، يسهرون كل السهرات، تداس تحت أقدامهم كل الشهوات، والله ما حازوا شيء من سعادة أهل المحبة لله ولرسوله، الذين ذاقوا حب الله، الصلة بالله، الذين ذاقوا معنى الحب لله ولرسوله، هم يبكون على كثير ممن يرونهم يضيعون أوقاتهم في الترهات والتفاهات. عشان كده سيدنا الحسن البصري في يوم من الأيام كان يبكي، كان متأثر، يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، خرجوا من الدنيا ألذ وأجمل ما في الدنيا ما ذاقوا، خرجوا مساكين أهل الدنيا
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له يا بصري وما هو أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله. معرفة الله. فلذلك إذا كان الحجر والشجر يسمعون كلام سيد البشر لازم نعيد حساباتنا يا جماعة. بس يا أخي تغلبنا شهوتنا، تغلب يا جماعة كلنا تغلبنا، لا أحد يظن نفسه فوق المستوى. في صحابي يجي يقول يا رسول الله أذن لي بالزنا، ما هو كانت معناه خواطرهم تحدثهم بالأخطاء بالمعاصي كلنا ذلك الإنسان. لا تعطوا أحد صورة ملائكية يا جماعة، كلنا بشر. تعرف ما معنى بشر؟ يعني نذنب ونعصي ونخطي، لكن نرجع ونتوب ونؤوب ونستغفر ونندم، ما نكون دائما عندنا الجراءة على الله، لأننا نحب الله ونحب رسوله. الله جعل فينا الغريزة وجعل فينا الشهوة، اختبارات. ما هو كيف يجي باب الجهاد إلا لما نجاهد أنفسنا في هذه الأمور. الشاهد أنه قال لها التمي حولي، فالتمت حوله تلك الأشجار حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. ما عادت تذكر بعض كتب السير، بعض كتب السير تذكر أنه أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء. تذكر بعض كتب السير أن ما يخرج من الأنبياء تبتلع الأرض. وأن سيدتنا عائشة شكت لرسول الله أنه يعني ما يبقى لك أثر يا رسول الله عندما يعني يكون منك، فأخبرها أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء كما ذكرت. يعني هذه الأخبار بعض كتب السير، وحقيقة شيء لا يستغرب أن يكرم الله أنبياءه وأحبابه بأن يعني لا يبقى لما يكون منهم أثر. إذا كان يتحرك لهم الشجر وتتفاعل معهم الأرض، لا لا لا، ما هو بس كذا، في بعض الأشجار تحولت إلى داعيات إلى الله، إلى قاموا بأمر الدعوة. أشجار كانت سبب في هداية ناس، ذئاب حتيجي معنا القصة كانوا سبب في هداية ناس. إحنا ربما سافرنا الصين، من كثير سافر الصين يدورون وراء البزنس وراء التجارة، سافرنا أمريكا نروح ندور وراء الشواطئ وراء المولات، روحنا والله هنا روحنا هناك، سافرنا العالم كله. طب كم واحد أسلم على يدينا؟ كم واحد عرفناه بدين الله؟ كم واحد ربطناه بالله تعالى في علاه؟ بل ربما البعض ما تخطر في باله الخواطر هذه، ما يخطر في باله التفكير هذا. يقول له لا يا سيدي، أنت بضعفك بعجزك بنقصك أنت فيك خير كثير، فيك نور كبير، فيك سر عظيم. يكفي أن قلبك عامر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أشرف وأجل ما أكرمك الله به. فلا تتخلى عن هذه المهمة، نفع الناس، هداية الناس، أخذ الخاطر والمعاملة الحسنة بنية صلاح الناس، أشياء كثيرة تستطيع أن تقوم بها. الشاهد أنه الشجر التف، استغربوا الصحابة وسيدنا جابر استغرب، فقال لهم نبي عبارة، قال لهم ما من شيء، اسمعوا يا سادتي، ما من شيء إلا ويعرف أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن. في رواية إلا كفرة الإنس والجن هم الذين ينكرون ولربما بواطنهم مؤمن أني رسول الله، أما باقي الخلق ما من شيء إلا ويعرف أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. الله يعدنا وياكم منهم ولا يجعل فينا لا عاصي ولا كافر ولا جاحد لا بالله ولا برسوله. قصة أخرى رواه البخاري في تاريخه والترمذي وصححه الترمذي وأبو يعلى وابن حبان عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء أعرابي إلى النبي المصطفى وقال له يا رسول الله، أو أن النبي دعاه فقال له بما أعرف أنك رسول الله. هو النبي يخبره، النبي يجتهد على الناس في الدعوة إلى الله حتى ينقذهم من النار إلى الجنة، حتى يهديهم السبيل. فدعا إلى الله سبحانه وتعالى قال وما يعرفني أنك رسول الله؟ قال إذا جعلت العذق هذا يخبرك، أو إذا جعلت العذق هذا يأتي أتشهد أني رسول الله؟ عذق نخلة يأتي يتحرك من مكانه بأمر هذا الرجل، أكيد هذا إنسان صاحب رسالة. قال نعم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم العذق، أن أأتي يا عذق.
ما كان من العذق إلا أن نزل من النخلة حتى سقط على الأرض، عذق النخلة. ثم أخذ بعد ذلك يسير وهو يسجد ويرفع، يسجد ويرفع العذق، يسحب نفسه يسحب نفسه، حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما وصل عند النبي والأعرابي يشاهد ما صار أمام الأعرابي إلا أن يسلم. أن رأيت يا أعرابي؟ سكت الأعرابي خلاص. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للعذق ارجع، فرجع العذق مكانه، فقال والله لا أكذبك بشيء تقوله، أشهد أنك لا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسوف أذهب إلى قومي وأحدثهم بما رأيت، فإن آمنوا بما رأيت وإلا أتيتك وكنت معك. هذه الدعوة إلى الله. الواحد فينا رايح مباراة، يلا يا شباب مين جاي معايا؟ ترى أنا بقطع تذاكر مسافر، يلا يا شباب ترى والله في العرض الفلاني فرصة لا يفوتكم، المطعم في مطعم جديد فتح شيء خرافة لا يفوتكم. أمور كثير من الدنيا نشجع بعضنا البعض، يا ترى أمور الخير أمور الآخرة بنشجع فيها بعضنا البعض؟ هذا الأعرابي ما رضي إلا أن يخبر قومه كلهم، أنا عرفت النور، عرفت أنك أنت رسول الله، عرفت أنك أنت حبيب الله، رأيت حتى الجمادات تستحي منك، رأيت حتى الجمادات تحبك، رأيت حتى الجمادات تطيعك. كيف الجمادات تطيعك وإحنا ما نطيعك يا رسول الله؟ اسمح لي أن أذهب إلى قومي فأخبرهم، فإذا أراد الله بهم خيرا، إذا كان لهم عقل سوف يؤمنون بما أقول لهم، وإلا سوف أرجع وأكون معك، ما أقدر أتأخر عنك بعد ما شفت، ما شفت منك يا رسول الله. أذن له رسول الله فسار إلى قومي. قصة أخرى، قصة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أين تذهب؟ قابله في الطريق، قال إلى أين تذهب؟ قال إني ذاهب إلى أهلي. قال ألا أخبرك بما هو خير لك من ذلك؟ قال بلى. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا سادتي يا سادتي يا سادتي، خذوا لكم إرث نبوي حيثما سرتم حيثما توجهتم، ذكروا عرفوا الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله، نوروا القلوب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي ما تخسر شيء. أعرف شخص بزيارة، والله الذي لا إله إلا هو، بزيارة كان في أفريقيا، راح علم أن هناك نصراني مريض في بلد فقير، راح زاره، بس زاره وأخذ معه هدية له. هذا الرجل المريض كان مهمل حتى من أهل قريته، فبعد ما خرج هذا الشاب سأل ليش هذا جزارني؟ قالوا له أن هذا مسلم وإسلامهم يحثهم على الزيارة، ونبيهم أكد على أهمية الزيارة، زيارة المريض، والله سبحانه وتعالى أخبرهم أما لو زرته لو وجدتني عنده. شرح له بلغته الأفريقية كيف أنه هذا المسلم وكيف دينه بيحث على هذا الأمر، ما هي إلا سويعات. وقبل لا يخرج الشاب هذا من القرية يقول جاء هذا الرجل وأمام الناس كلها قال له أنا أبغى أصير على دينك أنت، على دينك الذي أنت عليه. بزيارة لا عطاله دنانير ولا دراهم ولا شيء، لكن عامله بالخلق الحسن، وإذا بهذا الشاب يتحول إلى شاب مسلم. كلنا نقدر نقوم بالأعمال الطيبة هذه ونربطها بنوايا طيبة، وحنشوف أثر كبير في العالم. لأنه ليه؟ لأنه لا، إن الله معنا، معايا ومعاكم يا سادتي. لما تمتلئ قلوبنا بهذا الحب لله والحب لرسوله. أنا بحكيكم الآن عن أشجار، عن أحجار بتقوم بدورها، عن أعراب رضي الله عنهم جزاهم الله كل خير بيقوم بأدوارهم، باقي علي وعليك وعلى الكل أن يقوموا بأدوارهم تجاه الله وتجاه رسوله. قال النبي ألا أخبرك بما هو خير من ذلك؟ لأن يبغى له الجنة ما يبغى له النار. قال وما عندك؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول. قال وما يدريني أنك أنت رسول الله؟ قال إذا مش بس شوف ذلك العربي قال له أنا خلي العذق هذا يأتي، نزل العذق أخذ يسير على الأرض يسجد ويرفع حتى وصل إلى رسول الله. قال له لا، أنا أخلي الشجرة هذه تخبرك من أنا. قال إن تفعل آمنت. فنادى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الشجرة،
يقول الراوي فأخذت الشجرة تخد الأرض خدة، يعني تشقها شقة طريقها حتى توصل إلى النبي المصطفى، أخذت تشق شقة وهي تمشي كالمستحية كالعروس التي تزف إلى عريسها. من اللي دعاها يا جماعة؟ أنت بالله عليك لو أعظم شخص في بالك موجود في الدنيا هذه، إن كان سلطان، إن كان ملك، إن كان تاجر، إن كان، لو دعاك بس إيش الفرحة اللي تكون في قلبك؟ وخصوصا لو كنت أنت في شدة من الفقر وأغنى رجل في الدنيا قال لك أنا أبغاك ودعاك، أنا توقع أنه لو تقدر تطير من الفرح حتطير. الشعور كان أعظم عند الشجرة هذه لأنه اللي دعاها مش أغنى أغنياء الدنيا، مش ملك من ملوك الدنيا، مش سلطان من سلاطينها، حبيب الله اللي ما أحب الله أحد مثله، نبي الله، سيدي وتاج رأسي، رسول الله، اللي دعا الشجرة، فكيف ما تطير من الفرح؟ فجاءت تمشي على السحياء وهي تخد الأرض خدة، أي تشق شقة، حتى وصلت إلى رسول الله. قال لها النبي المصطفى من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها من؟ وأعاد عليها ثلاثا وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لها بعد ذلك ارجعي فما كان من الأعراب إلا أن آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخبار الحجر، أخبار الشجر. خلونا يا جماعة نعيش شوية مع أخبار الحصى. الحصى الصغير هذا يعرف أنه هذا رسول الله. اسمعوا القصة يا سادتي. هذا الحديث مروي بعدة طرق، عن أبي ذر في رواية وعن أنس في رواية أخرى. يقول كنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت بين يدي رسول الله سبع حصيات، وفي رواية أنها تسع حصيات، فأخذهن في كفه فسبح الحصى، فسمع الصحابة تصبيح الحصى في رواية، وسمعوا له حنينا كحنين النحل في رواية. ثم بعد ذلك أخذ النبي المصطفى فضعه فسكت الحصى، فأخذ الحصى في يده ثم وضعه في يد سيدنا أبي بكر الصديق فسبح الحصى، ثم وضعه فسكت الحصى، ثم أخذ الحصى فوضعه في يد سيدنا عمر بن الخطاب فسبح الحصى، فوضعه ثم أخذ فوضعه في يد عثمان فسبح الحصى، ثم أخذ فوضعه في يد علي فسبح الحصى. من الذي عرف هذا؟ أول حاجة أثر التصبيح أن النبي كان يأخذهم، كان يأخذها ويضعها في أولئك. من الذي عرف الحصى أن هذا رسول الله؟ ومن الذي عرف الحصى أن هذا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي؟ العجيب يا سادتي أنه في رواية سيدنا أنس يقول ثم وضع الحصى في أيدينا فلم يسمع له شيء، بس خصوصية. وفي رواية تذكر عن النبي أنه بعد أن سبح الحصى في يد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي قال إنها خلافة النبوة، أي أن هؤلاء خلفائي من بعدي، أشار النبي لهم هؤلاء سوف يكون خلفائي من بعدي. النبي يعرف والنبي يعلم. ألم يكن في مؤتة يقول لسيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله بن رواحة أن يأخذ الراية هذا، فإن يموت يأخذها هذا، فإن يموت يأخذها هذا؟ ما ليش ما سواه في باقي الغزوات؟ وفي أغلب الغزوات لم يمت حامل الراية، وفي كل الغزوة ماتوا الثلاثة. أطلع الله رسوله أن هذا الذي سوف يكون، فما الذي يمنع أن يكون؟ أطلع الله رسوله أن هؤلاء الخلفاء من بعدي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. يقول سيدنا أنس بعد ذلك وقع الحصى في أيدينا فما سمعنا له تسبيح، ما سمعنا له شيء. كيف سمع في تلك اليد في يد النبي المصطفى وأولئك الأربعة ولم يسمع في أيدينا؟ اختيار الله، حتى تعرف أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر المولى تعالى في علاه. سمعنا الحصى يكفي؟ لا لا لا، خذوا قصص الجبل يا جماعة. الجبل الحصى صغير، الجبل عندما صعده النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
جماعة في قلوب مثل الجبل هذا في رقته، في قلوب لما يذكر فيها رسول الله تهتز، في قلوب عندما يذكر فيها رسول الله العين لا تتمالك إلا أن تدمع، في قلوب عندما يذكر رسول الله تبكي من الشوق لرسول الله. الجبل لما صعد رسول الله ما استحمل، اهتز طربا، اهتز فرحا، اهتز سرورا. لما؟ لأن علي رسول الله. فما كان من سيدنا رسول الله إلا أن قال له برجله اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما الذي حرك الجبل؟ كثير طلعوه الجبل. من اللي عرف الجبل أن هذا حبيبك محمد؟ وشوفوا هذا الحب يا جماعة، حتى الجبل نفعه، لدرجة أنه لما صدق هذا الجبل في الحب يا جماعة، جذع أحب النبي صار معاه في الجنة، جبل أحب النبي صار معاه في الجنة. أما قال النبي المصطفى أحد جبل من جبال الجنة؟ ليه؟ طب في جبال كثيرة كلها حتصير قاعا صفصفة، كلها ينسفها ربي نسفها حتتلاشى، إيش معنى أحد؟ لأنه أحد أحب النبي محمد، ما تمالك إلا أن يطرب بهذا الحبيب المصطفى. طيب كيف؟ ليه؟ هذا أمر الله، قدر الله، قسمة الله. الله هو أنا صرت مسلم باختياري؟ لو شاء الله لجعلني في مكان آخر أعبد شيء آخر، ذلك فضل الله. لا أنا مسلم باختياري ولا حدخل الجنة بأعمالي، كلها فضل من الله يا جماعة، لا بد ندرك المسألة هذه، هذا كله فضل من الله. الله تفضل علي بأن جعلني مسلم، هداني للإسلام، والله سوف يتفضل علي بدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأحد من فرحه اهتز. طيب هل هذا الاهتزاز بس في أحد؟ لا، يذكر سعيد بن زيد في مروى أبو نعيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء وتحرك بحراء فضرب برجله ثم قال اسكن حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأنا، أي سيدنا سعيد بن زيد، كانوا كلهم في حراء واهتز حراء. ولذلك اختير الاختيار لحراء أن يكون مكان عبادة متعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم بحاجة متعلقة بالجمادات، والكلام كثير عن الجمادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة حتى الأصنام تعرف أن هذا رسول الله، وهي لربما تتمنى أنها لا تعبد من دون الله لكنها جمادات. فما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم دار على الكعبة وكانت الأصنام حول الكعبة وكان يشير لها بعصاه أن أسقط هبل، أسقط اللات، أسقط، بدون أن يلمسها. يقول الراوي عبد الله بن عمر يقول أنه من غير أن تلمس العصا الصنم، ما أن يشير إلى الصنم أن أسقط إلا ويسقط مباشرة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الكلام كثير والمعنى غزير كبير، والمهم أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بكمال الحب للبشير النذير. ملأ الله قلوبنا تعلق، ملأ الله قلوبنا حب. سوف إن شاء الله نواصل الحلقة القادمة الكلام عن حب الحيوانات لرسول الله. والمهم أن تأخذ في بالك، الجمادات تحب، الحيوانات تحب، طبعا لا شك أن حب صفوة البشر أعظم بكثير من هذا كله، لكن الكلام عن حبي وحبك وعن مكاني ومكانك أنت من هذا الحب. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويرطبنا فيما جرى في القضاء، ويجعلنا من السعدة. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين. حمد

وكفرتم بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك.

ثم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقال الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
هو مداد كلمات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
1: رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

0: صغيرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك وصحب الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumeetu wa ala kulli shay'in qadir.
1: La ilahe illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumeetu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: La ilahe illallah wahdahu la sharika lah.
1: Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: La ilahe illallah wahdahu la sharika lah.
1: Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: لا إله
1: إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

0: الله نور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء الحمد لله رب العالمين. صلي وسلم
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا وعلى طاعتك وعلى غير كتابك وعلى كل خير وكلم على الإسلام والإيمان الكامل وعنك وفقنا وتوفنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: كافة السلسلة الرسول الله جاه محمد الله حقين الحباب الأهلا حين على أمت الأرض على هذه يكون يصال حداثة وحشر قارب التوفيق.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: صلاة الله.

الفاتحة للمحسنين وشفينا بحمد الله وعلى ما نسينا عمل بسيرة أبي ومرض هذا نفسه أن الله يدني نياتي منه وعلى كل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور.

هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا

إن فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا

صلي عليه وعلى اله.

القدوس روضة جعلها القدوس فيها جلالات الله.

واسمع رجال الشهرة واحضر بكم من حضرة وانظر بكم من نظرة فيهم شفاء خلق الله.

الله أكبر الله أكبر

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر

0: صحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه يكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، فمن نعمه الله سبحانه وتعالى في امثال هذه المجالس المباركه، هذه المجالس التي تذكر بالله وتذكر بنبيه عليه الصلاه والسلام وتذكر بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى، من اهم فوائد هذه المجالس المباركه أن يوطن الإنسان نفسه أن يكون من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنعم بالوصف إذا كنت عبدا له سبحانه وتعالى. نحن الكل عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتحقق الإنسان بكونه عبدا لله ويعرف في نفسه أنه عبد لله، ويتصرف مع الناس بأنه عبد لله، ويخاطب زوجته أولاده أسرته وجاره وقريبه ومن يشتري منها أو يبيع منها أو يتعامل معه بصفة كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، فإن المجال يختلف والأمر يختلف، لأنك تتعامل وأنت تنظر إلى من أنت عبده، إلى ربك سبحانه وتعالى. فنعمة ما تكون فيه وفي الحالة التي تكون فيه وأنت عبد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. هذه الست صفات يمشون بها هؤلاء العباد المكرمين الذين نسبهم الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. قال: لا يستكبرون ولا يتجبرون ولا يجهلون ولا يفسدون ولا يعصون. كلها هذه من أهم الصفات التي اتصف بها هؤلاء القوم الكرام، وتحققوا بعدم الفساد وعدم إرادة الفساد ولا العلو في الأرض، فكان حق عليهم قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلم يريدوا العلو في الأرض ولم يريدوا الفساد في الأرض، وأرادوا الآخرة، تلك الدار الآخرة، أرادوا الآخرة. لماذا أرادوا الآخرة؟ لأنهم علموا وعرفوا الدنيا، عرفوا الدنيا وما فيها من ذل ومن مهانة ومن سقوط ومن خساسة، فأرادوا الآخرة، فكانت الدار الآخرة خالصة لهم هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال إذا خاطبهم الجاهلون بالمكروه من القول خاطبوهم بالمعروف من القول وبالسداد في الخطاب، عاملون كل ينفق مما عنده، كما روي ذلك عن عدد من أهل الله، كل ينفق مما عنده، ينفق الإنسان مما عنده، فهم يخاطبون بالمعروف من القول وبالسداد من الخطاب، ما يكلمون إلا بالمعروف ولا يتعاملون إلا بالمعروف في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم. يقول سيدنا الحسن

0: البصري رحمه الله تعالى قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل أحد عليهم حلموا ولم يسفهوا. يحلمون ولا يسفهون، ما يسلكون سبيل أهل السفه الذين يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، إنما يقابلون السيئة بالحسنة. ويقول سيدنا الحسن البصري أيضا: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله. قوم ذلل، المؤمن هين لين، هكذا يكون المؤمن قوم ذلل. قال: ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله، ذلت كل ذلك من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا الحسن البصري في آخر هذا الكلام حكمة عظيمة، يقول: من لم يرى لله عليه نعمة غير المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. إذا ما رأيت عليك نعمة من الله سبحانه وتعالى إلا الطعام والشراب، فهذا إنسان قال قل علمه وحضر عذابه، ما عرف من نعم الله إلا ما أطعمه وما أشربه. هناك نعم كبيرة عظيمة، نعم الهداية، نعم الإرشاد، نعم المعرفة به سبحانه وتعالى، التوجه إليه سبحانه وتعالى، الخوف منه، الرغبة فيه سبحانه وتعالى، كلها نعم عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى من خزائنه على عباد الرحمن، على هؤلاء العباد الكرام الصالحون الذين كانوا خلص له سبحانه وتعالى، خلص له. فحق أن يأتوا يوم القيامة ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وما كانوا يحزنون للدنيا، وما كان يتعاظم في أنفسهم ما يقدمونه من أعمال صالحة، مهما قدموا من أعمال صالحة فإنهم يبكون خوفا من النار، يصفون أقدامهم في الليل وتجري دموعهم، يطلبون فكاك رقابهم، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعتقهم من النار، أن يفك رقبتهم من النار. هكذا دأب القوم الصالحين. أما الآخرون والعياذ بالله تعالى، تجده مقصر في العمل الصالح، مقصر في الطاعات، يقابل السيئة بالسيئة، ومع ذلك تجده لا يخاف من النار، وإن عمل عملا صالحا يراه شيئا عظيما وكبيرا، ولا يرى أنه محتاج إلى شيء بعد ذلك. فهكذا الوصف بين الاثنين. وكيف يتحقق الإنسان بصفات عباد الرحمن؟ في أمثال حضوره في هذه المجالس بالخلوص، بالخشية، بالخشوع، بالإخلاص، يخلص في حضوره، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه، فإن هذه مجالس الخير تنزل فيها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتتغشاهم الملائكة ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى في من عنده. فإذا ذكرك الحق مرة ومرتين وثلاثة وأربع وأنت تحضر مخلص له سبحانه وتعالى، أكرمك بهذه الصفات المكرمة، هذه الصفات المعظمة، هذه الصفات الكريمة. والمؤمن الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه سبحانه وتعالى في دأبه كله وفي يومه كله وفي حياته كلها يتطلب هذه الصفات الطيبة، يتطلب عتقه من النار، فلا يترك بابا من أبواب الخير يقدر عليه إلا وقدم فيه شيء، ولا باب من أبواب الشر إلا وحجز نفسه عنه. فهكذا يكون المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وفي هذه الرياض الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتكرم علينا بها. يكرمنا الله إياكم بكل خير ويجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى هذه المجالس المنورة المعطرة التي تتنزل فيها الرحمات وتتوالى فيها البركات وتحصل لها الرعايات والعنايات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خواص هذه الرعايات التي يحصل بها يحصل عليها الحاضرون والمواظبون في هذه المجالس المنورة، حتى تظهر عليهم أنوار الدعوات المقبولات وتردد الملائكة، كما نسمع في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا نجالس الملائكة في مجالس الذكر وفي مجالس الخير، ترفرف علينا بأجنحتها وتمدنا الملائكة بدعواتها وتدعو المقصرين منا، حتى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: إن الملائكة ملك يقول: يا رب إن فيهم فلان الخطا الذي ما حضر لحاجة، فيقول الله تعالى: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأعظم بها من مجالس إذا دخل فيها الشقي صار سعيدا عند الله سبحانه وتعالى، وتحصل فيها الإمدادات للأرواح، وتحصل فيها العنايات والدعوات للأجسام، ويقوم الناس من هذه المجالس ما شاء الله

0: الآية وقال إنها اضطربت أقوال المفسرين في هذه الآية اضطراب كثير في الهون هذا الذي يمشون بعباد الله على الأرض، وأنه قد يمشي الإنسان بقوة على الأرض، قد يمشي بشدة على الأرض، ولا ينافي هذه الآية، لأن المراد حتى قال إن بعض المفسرين قال لما يعني حبيبنا محمد ذكر لنا خلاصة الأقوال، وقال ابن عاشور إن بعض المفسرين الأكابر لما رأى عمق هذه الآية أشكلت عليه، فقال حتى رأى النبي محمد في النوم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بين لي هذه الآية، إيه معنى يمشون على الأرض هونا يا رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من حاصل الأقوال لا يعصون الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان مشيت الإنسان في ظهوره معتز بربه عز وجل، أو كما يفعل جنود الإسلام مثلا في الغزوات ضد الكفار يضربون الأرض بأرجلهم وغير ذلك، لا ينافي الهونية هذه، لأنهم متذللين لعظمة الله وقائمين بحقوق الله وأوامر الله. فربنا وصف حتى هكذا يمشون على الأرض هونا، وأن كان هذه غالبا غالب مشية أهل الله سبحانه وتعالى والمنكسرين لجلال الله والمشاهدين لعظمة الله ولجلال الله سبحانه وتعالى، هكذا طريقتهم يمشون على الأرض هونا، حتى يقولون لا تشتكي الأرض منهم إذا مشوا عليها، لا تشتكي الأرض من وقع أقدامهم أبدا، يمشون يعطون الأرض حقها، حتى الأرض يعطونها حقها بالمشي معها بالأدب، يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الجاهلون ليسوا الأميين، كم من أمي، ما قال الأميون اللي ما يقرأ ويكتب، جاهل، ممكن إنسان يكون عنده معلومات خاطئة، جاهل لا يعتبر الجهل، سوء الفهم في مدلول كتاب الله، سوء الفهم في مدلول كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما سمعنا بقية الآيات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وآخرها كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الله حققنا بهذه الأوصاف كلها بجوده وفضله وكرمه وإحسانه، نتدرج فيها درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة ومقام بعد مقام. بعض الناس في أوائل هذه الآيات، بعضهم في أواسطها، بعضهم في ما شاء الله في غاية في ذروتها، ما صدر منه خطاب جاهل أبدا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن سيدنا علي زين العابدين، هذا الإمام الجليل العظيم الذي يعتبر ما شاء الله مدرسة بحد ذاته في مواقفه وفي علمه وفي صدقته وفي انفاقه وفي اتجاهه نحو السلام وسلم الأمة. قال أنه تبع أحد الجاهلين وأخذ يذم سيدنا علي زين العابدين، وكلما أساء إلى سيدنا علي زين العابدين دعاله قالوا جزاك الله خير، كلما أسألوا بكلمتين قالوا بارك الله فيك. الغريب أن الأولياء هؤلاء يعني بواطنهم ما تتأثر بالذم، كلما ذموا ما يتأثر، ما ينزعج، ما يتحرك، ما يكون كما قالوا الناس عنده فعل ورد فعل. البني آدم المعتاد من أساء إليه يعني تأثر في بطنه وانزعج وربما تأذى وربما تألم، كيف أنت تقول علي أن جاهل وتقول علي أن كذا وكذا؟ لكن مثل هؤلاء الأكابر كان قلوبهم محفوظة بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يذمه يقولوا يا جاهل، يقولوا جزاك الله خير، يقولوا أنت كذا قالوا بارك الله فيك، يقولوا أنت كذا وكذا يقولوا كذا وكذا. فقالوا له تلامذة سيدنا علي زين العابدين وطلبته قالوا له يا سيدي أنت ترد عليه بالكلام الطيب وهو يذمك؟ فقال كل ينفق مما عنده، هو ما يعرف إلا الكلام، وهؤلاء ما يعرفون كلمة بذيئة ولا يعرفون كذا وكذا ولا يعرفون شيء من هذا القبيل أبدا. نسأل الله أن يرفعنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله سيدنا وشيخنا الحمر في هذا السفر، نسأل الله أن يحفظه في حطه وترحاله وتقلباته وأطواره، ويشركنا في دعواته وفي تنزلاته ومنازلاته سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه وإحسانه. قال شيخنا الحمر أن السفر هذا أنواع، في السفر المعتاد هذا إنسان يسافر من مكان إلى مكان، وهذا له آداب وله شروط وله ضوابط وله أحكام، أحكام الإقامة وأحكام السفر وسنن السفر إذا ركع وإذا راح وإذا خرج. ويعتبر السفر ما شاء الله في بعض الناس رقي، وقال في أسفار من نوع آخر، في سفر بالله سبحانه وتعالى أن يسافر الإنسان بربه جل جلاله وتعالى في علاه خالص الوجه الله. قالوا في سفر أرقى من هذا السفر بالله وما له نهاية، السفر في الله، السفر في الله ما هو بالمقامات ولا بالأحوال ولا بالتوبة ولا بالصدق ولا باليقين، السفر بالله بالأحوال والمقامات والتوبة والصدق واليقين، والسفر في الله جل جلاله ما له نهاية أبدا، خلاص سفر في الله أعلى. قال وأغلى وأعلى أنواع السفر، سافرون في مشاهدة عظمة الله والخضوع لجلال الله وسرعة تنفيذ أوامر الله والانطواء والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سيد الحمر أنه من هذا السفر في الله، قول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي رحلة في فيها رحلنا للمقامات العظام، وهذا السفر في الله. وما أشار إليه الإمام الحداد كذلك ما قال الإمام الحداد: عطفة يهدى بها قلق ضاع منه العمر في السفر. السفر في الله، سافرون في الله في ذات الله سبحانه وتعالى، تخلقون بأخلاق اسماء الله الحسنى، الغفور الرحيم الودود الصبور، كل اسم يتخلقوا بيسافرون في الله. وهذه كما يقال ثمرة الحياة المؤقتة هذه. مع البني ما شاء الله ربنا أكرمنا بالإسلام والإيمان، واجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا قلوب ممكن تحب ربها، واجعلنا قلوب ممكن ما شاء الله تتوجه تحب ربها. بدل البني آدم الإنسان العادي إذا ما جالس العلماء الربانيين والأولياء والصالحين والعلماء المخلصين وأهل السند، حملة السند رجل عن رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما جالس أطباء القلوب هؤلاء، المحبة اللي في قلبه ذي تتوجه الليلة نفسه، يحب نفسه بس، ما يعرف يحول محبة المسلمين، ما يعرف كيف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. بعدين حتى ما يعرف يحب الصالحين، يقول لك فين حب الصالحين؟ ذي لف بين حوبين اللي كم أموات، بين حوبين الإمام الغزالي كم، بين حوبين الإمام إسحاق الشيرازي كم، بين حوبين الإمام النووي كم. كيف نحب ليلة الصالحين ولا شفناهم ولا جلسناهم ولا رأيناهم واكتبهم موجودنا عنده؟ ما يعرف يحب الصالحين ولا يعرف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، يعرف الله يحب نفسه بس. هذه هي نفسه المحبة كلها، البحر الكبير ذا المخزون في روح الإنسان من المحبة العظيمة وجهها نحو نفسه، يسعى في متطلبات نفسه ورغبات نفسه مشتهيات نفسه، ما يرفع نفسه وما يعظم نفسه وربه محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذي الحين أولى ما شاء الله الصالحين يوجهون كما يقال إن صح التعبير بوصلة القلوب، بدل الكنز اللي في قلبك من المحبة ما شاء الله يوجهون. وابي يلقي بالإنسان نفسه لو أحبه، حتى لو أحبه ايه بيعمل له في النهاية؟ من بيتروح بها فين؟ إذا كان إذا حرك في قلبه ذي المحبة الراقية ما شاء الله، أحب الأولياء وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرتقي إلى المحبة الكبيرة اللي ما يعبر عنها، لربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله جل جلاله وتعالى في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واللي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، من في قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. بعض العلماء قال إمام الغزالي أن بعض العلماء حتى يعني سماهم الغزالي سماسرة العلماء، قال أن المحبة لله ذي خفيت ودقيقة، قال بعضهم أنكروها، قالوا محبة الله يعني طاعته بس، هذه المحبة، تطيع ربك تمتثل أوامره، هذه المحبة، ماشي حاجة كذا مشاعر ثانية. وقال إمام الغزالي: وأين نقول هذه؟ والذين آمنوا وشدوا حبا لله، حب حبون ربهم سبحانه وتعالى، وتتحرك في القلوب محبة الله جل جلاله. والنبي علمنا: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك. وأهل الصفات هذه ما شاء الله بصفه بعد صفه وأقوال يرتقون بها إلى المحبة ذي، وهي الثمرة. قال الأئمة رضي الله عنهم: أغلى شيء يخرج به الإنسان ويطبى وهف الأكفان ويخرج من الدنيا ذي عندما يكون قلبه معمور بمحبة الله ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ما قدر قال يرتقي إلى المحبة ذي محبة الصالحين، صالحي زمننا ما شاء الله عباد الرحمن، تحبهم لأخلاقهم، تحبهم ما أعطاهم الله، كل الناس يعرفون في محبة في الضلال، محبة الشهوات والملاهي موجودة، العالم ملان محبة، شوفهم كيف يحبون الناس شهواتهم وزعماهم الظلمانيين، ويحبون ملذاتهم العادية، ويحبون حتى الأجهزة والآلات. شوف بعض الناس عنده علاقة بالجهاز حقه، عنده علاقة بالجوال حقه، عنده علاقة بالبرنامج حقه، برنامج من البرامج ما يقدر يتخلص منه أبدا، كل يوم هو إياه. بعضهم حتى من يوم يقوم من النوم تفتح الجوال حقه قبل ما يقول الحمد لله، ذي أحيانا بعد ما يثنى له النشور الحمد لله ذي يرد عليه روحي تو يدور الجوال حقه، يا يحب ما هي محبه هذي له، ما هو ميل له، ما هي علاقة ذي صلاح باطني له، ما يقدر ينفك عنه له. بعض الناس ما يقدر ينفك، يمكن بعض الناس لو قطعوا الإنترنت عنه ذا يولدوبه في البرامج حقه ذي، يا ريت حتى ما شاء الله رحلة شيخنا الحبيب عمر ذي برامج نورانية ما شاء الله، تلقين الذكر مجالس الخير كأنك حاضر، نعمة كأنك الا حاضر، تشوف التلقين الذكر وتشوف الدعاء وتشوف الإجازات. وقالوا يحصل للمشاهدين والمستمعين ما يحصل للحاضرين. بعض الناس هو ذا استخدمه، استخدم جهازه والذا عنده وصارت بينه علاقة، لو انقطع عنه ذا يمكن كله ما هو ريض أبدا، يقول وين وين ما هو يحس نفسه ما هو ريض، لأنه في علاقة. وبعض الناس إذا انقطع عن الصالحين حصل نفسه ما هو ريض أبدا، وبعضهم إذا انقطع عن القرآن من أولياء الله ما هو ريض، وبعضهم إذا انقطع عن المساجد ما دخل مسجد ولا راح مسجد، كم الشياب ذي الأولين اللي يعرفونهم كثير فين ما هو ريض، بغيت المسجد وأنت معذور يا أبونا يا والد، ما عليك مسجد، قلبه معلق بالمساجد وبعض الشباب والنساء قلبه معلق بالجوال، علاقة مشبوهة يعني ما انت داري آهذي، لو كلها علاقة ما شاء الله. بعضهم ما شاء الله الجوال هذه يتبع برامج ويقرأ كتب ويتبع العلماء حلقة بعد حلقة ويقرأ برامج نورانية ويتوسع ويستفيد ويتنور لبه، وبعضهم يوسخ وسخ عقله ومخه وخياله، يحشي عقله ذها، وإن كانوا عادوا طفل أهدها وأمر طفل صغير يحشون عقله بمقاطع أعدوها سماسرة الشر والعياذ بالله، رتبوها وفكروا فيها وخططوا لها وبلوا أموال وبعدين نفذوها في الواقع من شان تخبط العقول. وبعضهم كذا، وبي برامج ما شاء الله لا ما شاء الله نورانية نتابعها ونستفيد منها ونترقى بها للعلاقة المحبة. فنسأل الله بركة هذه المجامع يحرك في قلوبنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة وفقل في قلوب المسلمين كلهم محبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. قال بعضهما أن البني آدم ذا مخزون من العواطف، شوف داخله في الروح في قلبه مخزون عواطف مختلفة غريبة، محبة وعاطف وفي حنان وفي كذا وكذا، وبرضه في خواطر الشر اللي حركها بليس، إيه الانتقام والشر والإيذاء والغش والخداع، كل هذه داخله يحركه. بعضهم يتحرك بحركة النفس، والنفس تتحرك بحركة الشيطان، خصوصا النفس الأمارة دي والنفس المطمئنة تتحرك ما شاء الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال سيد الحمر أن هذا الأمر مهم جدا، لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هوانا تبع لما جهبه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان في أكل وإن كان في شرب وإن كان في لباس. هل نحب اللي يحبه النبي؟ هذا ابن عمر كان يتتبع الدباء، فقالوا له يا ابن عمر يتتبع الدباء، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فأحببتها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. وابن عمر في إحدى في, في, في, في كتاب الحج أنه لما ذهب إلى الحج نزل من الطريق من الجادة وراح بالراحلة حقه بالناقة وراح بها تحت شجرة ودار بشجرة وكذا، فقالوا له الذين خلفه ماذا فعلت ابن عمر؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهبنا قال خرجت راحلة رسول الله فعمل العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يعملونه هواهم تبعا لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل متابعة لرسول الله اللي يحبوا النبي يحبونه، إن كانوا لباس وإن كانوا أكل وإن كانوا شرب وإن كانوا كلام وإن كان أفعال وإن كان تصرفات، اللي يحبوا محمد يحبونه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكرمنا والمسلمين ويرفعنا والمؤمنين حتى يكون هوانا تبعا لما جابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون قلوبنا معمورة بهذه المحبة لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين والأولياء الله المقربين، ويحققنا بهذه الصفات في الأقوال. يجعلنا إن شاء الله من الليل الذي يكرمنا بمدد هذا المجلس وبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة شيوخنا، يجعلنا من الليل الذي نبدأ بالمشي على الأرض هونا ظاهرا وباطنا، لا تشتكي من الأرض ولا نعمل مخالفة على سطح الأرض ولا على سطح الأرض أبدا، من العباد الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبنا أحد من الجاهلين ما نرد عليه، قالوا سلامة ونترقى في مراقي المبيت لله سجدا وقياما. اللهم حققنا بهذه الحقائق واكرمنا بما أنت أهله في الدارين، وكلنا واشرق علينا نوار هذه الدعوات والنوايا الصالحات والتوجهات الخارقات والنوايا العظيمة في هذه المجالس والتوجهات التي فيها، اشرقها علينا يا أكرم الأكرمين واظهر قبولها فينا يا أرحم الراحمين، واصرف عنا الموانع الباطنة والظاهرة التي تمنعنا من قبول هذه الدعوات فينا، حتى نرى فينا وفي جوارحنا وفي قلوبنا آثار نور كتابك وآثار نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا.
1: جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنا

0: دنيا والآخرة وإلى حضرة النبي
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى النبي يوم الدين يا كنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمواليد المباركين شيخ بن عيدروس بن شيخ بن عيدروس بن عبد القادر الكاف، محمد بن أحمد بن سقاب بن أحمد الزاهر، عمر بن أبي بكر بن عمر بن العلوي المشهور، شيخ بن حسين بن حسن بن مصطفى العيدروس، عبد الله بن إبراهيم بن عمر المحضار، محمد بن علي بن أحمد بن محمد الحداد، حسين بن صالح بن حسين بن صالح الحامد، محمد سعد بن علي بن عيدروس الحداد، أبي بكر العدني بن عبد القادر بن محمد بن سالم الحداد، محمد بن عبد الله بن محمد الحامد، حسين بن علي بن حسن بن أحمد العيدروس، عائشة بن عطاس بن هود الحداد أبو فطين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، عائشة بنت عبد الله بن عيدروس بن محمد المستور بن عبد الله العيدروس، نور بنت علو بن عبد الله السقاف، خديجة بنت علو بن حسن بن علو بن حسن بن إسماعيل الحامد، فاطمة بنت شيخ بن صالح السقاف، ريم بنت حامد بن مهدي بن هادي الجفري، عائشة بنت محمد بن هاشم الحبشي، أحمد يونس بن عبد الله بن أبو يونس كيس جوهري، حمزة بن عمر بن عبيد بريك، سعيد بن محمد بن سعيد بن بكير سالم، علاء بن عمر بن رجب بن خميس بكير، يحيى بن عيسى بن أحمد بن فرج باني، محمد بن محمود بن صالح بن سلمان بن الأسود، هيثم بن حسين بن علي بن سالم بن طايع بكر، مصعب بن عمر بن سعيد الرائي، محمد بن عمر بن سعيد بأوضان، عمر بن عبد الله بن أحمد بن عمير بسعيدة، أمجد بن عبد الله بن عوض بن سعيد باضاوي، محمد بن جمال بن محمد بن عثمان، علي بن محمد بن عوض بن عبود بن سعد بن سعد، باسم بن صلاح بن سالم مربش، مهدي بن حسن بن أحمد بن عوض باخميس، يمان بن محمد بن هادي بن أحمد بايع عشوث، الخطاب بن أحمد بن يحيى بن محمد البكري، محمد مصطفى بن زخاوي حامد بن أحمد أسنوي، حمزة بن أحمد بن يحيى البكري، سعيد بن شكري بن سالم بن صالح بن سعد، مصطفى بن حسين بن عبود بن عبد الرحيم بن سعد، أبو بكر بن علي بن أبو بكر بن علي بفضل، علي بن أكرم بن علي بن عبد الله بن عميران، شهاب بن ماجد بن عبد الله بن عبدات، عبد الله بن عبد السلام بن مولي بن حسين المدوري، علي بن مصطفى بن سعيد باضاوي بن سعيد باضاوي، علي بن مصطفى بن سعيد باضاوي، خديجة بنت إبراهيم بن محمد الركن بعباد بعباد، مسك بنت عبد الله بن المبارك بن سعد، أمنية بنت علي بن أحمد عطيفة، هاجر بنت صابر بن صالح باهريش، سلامة بنت عبد الله بن أحمد باخميس، ريم بنت يونس بن صالح بن أحمد القحوم، خلود بن صالح بن مبارك بكورة، هناء بنت محمد بن عبد الله بن أحمد دحروج، طيبة بنت أديب بن صالح بريك، نور بنت عمر بن سالم بن محفوظ بن غيث، ليان بن سعيد بن أحمد بن خميس بن عوضان، عفيفة بنت عبد المولى ورسمي محمود محمد، مريم بنت أحمد بن محمد بن أحمد خضر، آية بنت يوسف بن عبيد الصبيح، مريم بنت صالح بن سعيد بن حسن با مصري، مسك بنت محمد بن سعيد بن محمد با شعيب، زهراء بنت أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد القوي با فضل، حنين بنت حسن بن هود با حلوة.
2: بارك على المواليد.
3: المواليد
4: الفاتحة على روح سيدنا ونبينا وشفينا محمد بن عبد الله وأزواجه وآله وصحبه وذريته وروح سيدنا المحيق رحمه عيسى وصول فروع الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمه وصول فروع مساعدتنا مولى بالحباب مولى عرب مولى عزيز مولى خلق سام ولاد الصوفية ومشاركة مولى يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا لا غفرته ولا مريضا لا شفيته ولا دينا لا قضيته ولا مبتلي إلا عافيت ولا حياة من حوالي الدنيا والآخرة لك فيه الله ولا فيه صلاح إلا قضيته وسته برحمتك يا رحمنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لابائنا امهاتنا واخواننا واخواتنا جميع المسلمين من حوالينا يا رب العالمين. اللهم اشفنا وكرمنا واكرمنا ولا تهنا واعفنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. والعالمين وعلى كل نية صالحة شاملة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم

لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا للصلاة، استووا تقاربوا وتراصوا واعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. الله أكبر. مالك صراط مستقيم صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وارحمنا وسلمنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ازق الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ازق الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع عنا جميع المسلمين البلاء والأذى والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. حينا.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: وعلى آل سيدنا محمد. لا تكن لنا كل خير وفقنا على الإسلام والإيمان الكامل بنا أن توفنا ترضى عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الروح كانت سلسله الاسيوط ثم الحين بعد الحين على دافع الكسر قارب الكفيل حضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف محضار بن عمر بن أحمد الجفري وعلى السيد الشريف أحمد بن عبد القادر بن شريف الحسني وعلى السيد الشريف صلاح بن محمد بن أحمد بن حرد قيقب الحسني وعلى الشيخ محمد بن فريد بن محسن بن فريد العولقي وعلى محمد بن عمر بن علي بن سالم الحارثي وعلى أحمد بن سلطان بن جابر بن جعدان الهمداني وعلى عبد الرقيب بن محمد بن علي الحمري وعلى أحمد بن جوهر بن صديق وعلى محمد علي شريف بن خير شريف وعلى علي بن مساعد بن أحمد الحني وعلى محمد بن قادر بن نصيران وعلى محمد بن سمان بن موليا وعلى وقار بن محي الدين قريشي وعلى عباس بن حزام بن عبد الله الكلبي وعلى من صاح عليه الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد

بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل.

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.

دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي.

انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأل

أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبيننا

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة

لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

ذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه.

0: صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.

آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي، أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل

0: منها عدم العصمة وعدم ونرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري الباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآية الكريمة تتحدث عن نعمة الله والأمور الحسنة أنها من فضل الله عز وجل، لكن هناك من المفسرين أن من قال أن التنبيه والوعيد هذا موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا يعني تنبيه ثقيل، أن ولا تجعل مع الله إلها آخر. كيف نفهم هذه الآية؟ كيف هو التفسير الذي يليق بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا الخطاب الذي فيه تنبيه وتهديد، هل هو موجه لمعلم الناس التوحيد والإيمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يصح أن نقول أن المراد بهذا الوعيد والتهديد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بالله وأعلم الخلق بالله وأخشى الخلق لله أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. كيف وهو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه الهادي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهل يعقل أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل مع الله إلها آخر أو حذره الله سبحانه وتعالى من ذلك؟ فهذا خطاب للأمة ولكل عبد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كما قلنا في الحلقات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة البلاغ، وهو المخاطب من ربه، وهو الذي يبلغ الخطاب لقومه ولأتباعه. وهناك كلمة جميلة قالها محي الدين ابن عربي رضي الله عنه، بأن الله سبحانه وتعالى خاطم أنبياءه بهذه الخطابات لأنهم الوحيدون الذين يتحملون صولة وشدة وجلال الخطاب الإلهي.
0: يعني لو وجه هذا الخطاب لنا مباشرة لما تحملنا
1: لا جلاله. لا يتحمله بشر، لا يتحمله إنسان أبدا. الله سبحانه وتعالى خلقهم على هيئة واصطفاهم في الظاهر وفي الباطن حتى يتحملوا الخطاب الإلهي، وجعلهم واسطة في تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الآية كمالات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، على عكس ما قالوا بأنها تهديد ووعيد للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. كيف هذا؟
0: من أين نفهم هذه الكمالات سيدي؟
1: يعني لما قال في بداية الآية ذلك مما أوحى إليك ربك، أي ذلك أي ما نزل إليك مما سبق مما أوحى إليك ربك، وما دام الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه فإذن هو المختار، هو المصطفى، هو العالم بأسماء الله وصفاته، هو الخبير الذي نزل عليه القرآن وهو العالم بأسماء الله وصفاته وأسمائه، وهو الذي هو الواسطة لمن أراد أن يصل إلى الله
0: صلى الله.
1: فكيف نقول بأن الخطاب موجه للنبي وهو المقصود؟ إذن ذلك مما أوحى إليك ربك من أي شيء؟ من الحكمة. إذن هو الحكيم الذي بحكمته يسوس الناس ويأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور. وهنا قال، هناك لطيفة في القرآن، هنا قال من الحكمة ومن للتبعيض، ثم بعد
0: تبعيض يعني جزء.
1: نعم
0: تبعيض يعني جزء.
1: نعم يعني أوحى إليك فيما سبق جزءا من الحكمة، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ قال وعلمك ما لم تكن تعلم. لا، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كل الحكمة. وهذه من صيغ العموم، المفرد المعرف بالألف واللام من صيغ العموم. في هذه الآية قد أنزل الله سبحانه وتعالى جزءا من الحكمة، لأنه قد أنزل جزءا من القرآن، لكن في تلك الآية وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة، كل الكتاب وكل الحكمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هو المراد والمقصود بهذا التهديد والوعيد، بل هذا خطاب لجميع العباد ولجميع الناس، إياك بعد أن وصلك الكتاب ووصلتك الحكمة عن طريقي وبواسطة رسولنا صلى الله عليه وسلم إياك أن تتخذ مع الله إلها آخر.
0: وكأنه يعني أرسلنا إليك خير الأنبياء فإياك أن ترتد عن هذا، رسالة لنا نحن المسلمين.
1: طبعا أرسلت إليك خير الأنبياء وأنزلت عليك خير الكتب وفيها الحكمة وفيها كل شيء، فكيف تتخذ مع الله إلها آخر؟
0: نعم،
1: فهذا هو المراد من الآية.
0: جزاكم الله كل خير يا سيدي.
1: وجزاكم.
0: والآن إلى الآيات في سورة الإسراء. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: نعم.
0: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: نعم.
0: هذه الآيات سيدي عندما تقرأ للوهلة الأولى يعني هناك معاني ثقيلة تخالف يعني في فهمنا، إذا ما فهمناها على ظاهرها تخالف ما علينا من الاعتقاد من أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وأنه لا يركن إلى المشركين ولا إلى الكفار، وخصوصا أن هذه يعني الفهوم الظاهرة توجد في بعض التفاسير.
1: نعم.
0: أن بعض المفسرين قالوا أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن هناك من المشركين من جلس مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاروا يعني يعظموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحوا وأنت سيدنا وابن سيدنا، ليستميلوا ويستعطفوا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليمدح آلهتهم.
1: نعم.
0: فقالوا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم بهذا أو أنه يريد أن يلمس آلهتهم تعظيما لها ويعني والعياذ بالله، هل تصح هذه التفسيرات وهذه يعني الأسباب الواردة في النزول؟
1: قطعا لا يصح هذا الشيء قطعا، وهذا يخالف عقيدة المسلم، فكيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليحذر الناس من عبادة الأصنام، كيف نقول أنه هم أن يمدح أصنامهم؟
0: يعني هي ألف باء تاء إسلام.
1: نعم،
0: مخالفة الأصنام.
1: كيف نقول هم أن يمدح أصنامهم؟ وكيف نقول أنه هم أن يذكر آلهتهم بخير؟ وهو الذي صح في الحديث وفي السيرة لما جاء أكابر قريش إلى عبد المطلب حتى يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم، بعد أن عرضوا عليه ما عرضوا ماذا قال؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ولو وضعوا القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه.
0: نعم.
1: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول أنه هم وأراد وهذه تفاسير لا تليق بالجناب النبوي وفيها طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة اعتقاده وصحة توحيده، بل وفيها طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف أمر ربه جل جلاله عن منواله الذي أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد.
0: نعم.
1: وأمره أن يظهر زيف ما يعبدون.
0: طبعا في أصل الرسالة.
1: طبعا.
0: نعم.
1: كيف نقول أنه هم أن يظهر محاسن أو يذكر آلهتهم بخير؟
0: حاشا وكلا.
1: والآية تدل على ذلك.
0: طب كيف نفهم يعني التفسير الصحيح لهذه الآيات سيدي؟
1: قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وكاد في اللغة العربية يعني اللغة العربية سترد على هؤلاء. كاد في اللغة العربية هي لنفي وقوع الفعل.
0: كاد يعني مش أوشك.
1: لا، هي من أفعال المقاربة.
0: نعم.
1: هي لنفي وقوع الفعل، أي هذا الفعل لم يقع منك.
0: لم يقع.
1: لكن هنا أفعال المقاربة، هم فهموا من هذا بأن أفعال المقاربة أي قارب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الشيء، لكنهم لم ينظروا إلى أن العصمة تمنع هذا الفهم، فيجب أن نفهم الآية بمفهوم آخر.
0: نعم.
1: طيب كيف سيكون التفسير الصحيح؟
0: كيف يا سيدي؟
1: سيكون التفسير الصحيح بأنك قد تخاطب الإنسان بفعل غيره. كيف؟ إنسان عمل مشكلة مع جماعة، مع جمع من الناس، وأساء لهم وهموا أن يقتلوه. من لغتنا حتى العامية أنت ماذا ستقول له؟ كدت أن تقتل نفسك.
0: نعم.
1: هل هو أراد أن يقتل نفسه؟
0: غيره هو اللي حيقتله.
1: لا، هو بفعله كاد أن يقتل نفسه، أي نسب فعل الغير له.
0: نعم.
1: نسب فعل الغير له. وعلى هذا سيكون المعنى وإن كادوا ليفتنوك، أي كان في قلوبهم مكر يريدون أن يخبروا الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هم أو قارب من أن يذكر آلهتنا بخير، فمنعهم الله سبحانه وتعالى حتى من هذا الشيء. يعني فهذه الآية تدل على أنه أخبر عن شيء هم غيره بفعله، كما قلنا كدت أن تقتل نفسك وهو لم ينوي أن يقتل نفسه، لكنه بفعله كاد أن يقتله الناس فخاطبناه بفعل غيره. وهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل غيره، أي كاد هؤلاء الكفار وبية النية والمكر أن يخبروا الناس بأن محمدا هم أن يذكر آلهتنا بخير، أو أراد أن يذكر آلهتنا بخير، لكن الله سبحانه وتعالى منعهم حتى من ذلك.
0: فهو لم يرد ولم يفعل
1: أبدا. المسألة ليست لها علاقة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بدلالتي قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا نعود مرة أخرى ونكرر في كل حلقة، اللغة القرآن أنزل بلسان عربي مبين، لو عرفنا دلالات اللغة ودلالات الألفاظ لاستطعنا أن نخرج من مثل هذه المفاهيم بسهولة جدا. القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فقد سبق تثبيت الله سبحانه وتعالى لرسوله بأي شيء؟ بالعصمة والحفظ. بالعصمة والحفظ، فهو لا يميل إلى قولهم ولا إلى ما يطلبون مهما عرضوا عليه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلوجود الثبات ولوجود العصمة ولوجود القوة ولوجود اليقين الكامل لك يا أكمل الرسل، أنت لن تركن ولم تركن إليهم،
0: امتنع هذا
1: لا في الماضي ولا في المستقبل ولا الشيء القليل. فالآية نزهت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في عين العناية الإلهية، إذ سبقت عناية الحق عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلبها، فصار صلى الله عليه وسلم معصوما مثبتا موفقا مسددا من كل شيء، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. فحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يداهن المشركين وأن يوافق المشركين لما طلبوه. انظر إلى عظمة اللغة العربية، فنحن فهمنا من حرف لولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قارب ولا أراد ولا هم ولا نوى بنفسه أن يوافق المشركين فيما طلبوه منه صلى الله عليه وسلم.
0: وأتت الرعاية سابقة أن نعم. الله منعهم من مرادهم قبل أن يصلوا إليه.
1: نعم، فهو صلى الله عليه وسلم قائم في عين العناية الإلهية والرعاية الإلهية والحفظ الإلهي، وهذا ما دللنا عليه في بداية الحلقة لما قلنا والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فالسيرة توافق مقتضى الآية. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقصودا في هذه الآية
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي، لكن يعني أريد أن أفهم معنى لتفتري علينا غيره.
1: نعم.
0: كيف نفهم هذه يعني هذا الجزء من الآية؟ هل يعني هل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو المعصوم المبلغ عن الله عز وجل؟
1: حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتري حرفا واحدا من غير ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه وبدلالات. الدلالة الأولى ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن هذا تهديد، وقال ولو تقول حرف امتناع الامتناع، فامتنع تقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محفوظ معصوم من قبل أن ينزل عليه الكتاب.
0: فهذا خطاب لنا لنفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خطاب له.
1: والله سبحانه وتعالى ماذا قال عن النبي؟ قال وما ينطق عن الهوى. إذن كل ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تنزيه ومدح من الله سبحانه وتعالى لحبيبه لأنه الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. وقال في آية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من المشركين ولا يخاف من الجن ولا يخاف من أي مخلوق حتى يداهن ويوافق على ما يطلبون.
0: نعم.
1: لأنه معصوم، الله عصمه من الناس. والناس ليس المقصود بهم البشر فقط، بل الناس قيل هم من النوس، أي من كل ما هو متحرك فالله يعصمك من الجن ومن الإنس ومن كل ما هو متحرك من جميع الخلق، فهو المعصوم. فكيف للمعصوم الذي هو في عين العناية وفي عين الحفظ أن يداهن المشركين ويفتري على الله سبحانه وتعالى ويأتي بقرآن غير هذا أو غير هذا؟
0: طيب سيدي، نفهم السياق كيف.
1: هذا السياق خطاب لكل من أراده أن يدعي النبوة ويفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب، فسيعاقب وسيعاقبه الله سبحانه وتعالى أشد العقاب. وفي مفهوم آخر بأن المشركين كانوا يريدون أن يقولوا للناس هذا الذي ذكرته الآية، كانوا يريدون أن يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم داهن آلهتنا ومدح آلهتنا وذكر آلهتنا بخير، والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذن سيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داهن وافترى على الله الكذب. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات دفاعا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فجاءت بهذا الأسلوب العربي البديع. يعني العربي يفهم من الأسلوب العربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء. نعم. وبدلالة العصمة مقام النبوة وبدلالات أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم ولا قصد ولا قارب ولا خطر على قلبه أن يداهن المشركين ويذكر آلهتهم بخير.
0: نعم يا سيدي، جزاكم الله كل خير يا سيدي. نشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، وإلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصياتنا المشتركة وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود الجمعات.

0: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد في مكة في مقتبل شبابه، ودام زواجه منها 24 سنة وأشهرا أو 25 سنة، ولم يتزوج عليها إلى أن توفاها الله. وكانت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أحب زوجاته لقلبه حتى بعد وفاتها، مما جعل السيدة عائشة تغار منها وهي في عالم الغيب. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. ولدت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وولدت له القاسم وعبد الله الطيب الطاهر من الذكور. ومن الإخلاص والحب والوفاء حتى بعد الموت ما كان يوما انتصر المسلمون في معركة بدر، وكان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة. فبعثت زينب قلادة كانت أمها خديجة قد أعطتها إياها لتكون فداء لزوجها الأسير، وما إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفها ورق لها قلبه، وتذكر خديجة الحبيبة الأم الرؤوم، وسأل أصحابه أن يرد على زينب قلادة أمها ويفك أسيرها. ويوم فتح مكة اختار صلى الله عليه وسلم مكان القبة التي ضربت له بجوار قبر خديجة، وزار قبرها مع ابنته فاطمة ودعا لها، وعاد بذاكرته للأيام التي قاستها معه الزوجة التي لم تحتل أنثى غيرها قلبه، حملت له الحب والمال والولد. رحم الله خديجة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نساء الجنة أنه قال: خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رحم الله أم المؤمنين خديجة التي لقبها قومها بالعفيفة الطاهرة. ماتت السيدة خديجة وتركت فراغا كبيرا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت له أولادا أصغرهن فاطمة، وكان العام الذي افتقدها فيه عام حزن وأسى. وأشفق الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدما فقد أحب الناس إلى قلبه خديجة، وقبلها عمه أبا طالب. وود الصحابة لو تزوج، ولكن أحدا لم يجرؤ على الحديث معه في هذا الشأن بعد خديجة. وسعت إليه خولة بنت حكيم السلمية زوج عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنهما ذات الهجرتين، وكلمته في أمر الزواج، وذكرت له عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وتخطبها لحين نضوجها، ثم ذكرت له سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو من بني عدي النجار، ووافقها وأذن لها في خطبتهما. كانت سودة من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله تعالى، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو بن عم أبيها، وكان ذلك مبعث غضب أهلها عليها، إذ إنهم لم يكونوا راضين عن إسلامها وعن هجرتها. وحين عادت من الحبشة مع زوجها توفي زوجها السكران بمكة وتركها من غير عائل، وكانت كبيرة في السن لا مطمع لها في الزواج، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها من أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء ألداء للإسلام أعداء، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منها بعد وفاة الحبيبة خديجة كي ترعى أطفاله وتحنو عليهم بعد أن أسنت، فكافأها بزواجه منها في رمضان 10 من النبوة، وخشيت من أن يطلقها بعد زواجه من عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم، وحرصت أن تحشر في أزواجه، فآثرت أن تهب ليلتها لعائشة، ونزل في ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. صدق الله العظيم. كانت سودة رضي الله عنها بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لها بيتا ملاصقا للمسجد، وهو أحد البيتين اللذين بنيا مع بناء المسجد بعد الهجرة. عمرت سودة طويلا، وتوفيت أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، ويقال إنها توفيت 54 للهجرة أثناء خلافة معاوية. روت سودة عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، وكان لها شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة بناته وزوجاته، وتركت ببساطتها وحسن خلقها أثرا طيبا. وظلت عائشة أم المؤمنين تذكرها دائما وتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. ولدت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في مكة في 8 قبل الهجرة، ويقال قبل ذلك، ونشأت وترعرعت في بيت لم تعي فيه إلا الإسلام. ولما نضجت كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت كبيرة المحدثات نابغة في الفصاحة والبلاغة. بعد وفاة السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، عرضت خولة بنت حكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بثيب هي سودة بنت زمعة، ومن بكر هي الصديقة عائشة بنت الصديق، ووافق عليه الصلاة والسلام. وانطلقت خولة تزف البشرى لأم عائشة فقالت: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين أخوة الدم وأخوة الدين، فكانت عائشة زوجه حلالا طيبا. وكانت عائشة مخطوبة لجبير بن مطعم، فذهب أبو بكر إلى مطعم أبي جبير كي يسأله في أمر عائشة، وقال له: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ فسأل مطعم امرأته فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبيه وتدخله في دينك والذي أنت عليه. فقال أبو بكر لمطعم: وما تقول أنت؟ فقال: إن امرأتي تقول ما تسمع. فقام أبو بكر بعدما سمع وتحلل من الوعد والخطبة التي كانت، وعاد ليقول لخولة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد على عائشة وأصدقها 400 درهم. ولم يدرك من أثار زوبعة حول سن عائشة أن طبيعة المجتمع في الجزيرة العربية كانت هكذا، وظن بعض المستشرقين والحاقدين أن في ذلك إجحافا في حق المرأة. وفي هذه الرواية ما يوضح أن عائشة كانت مخطوبة ولا غرابة في ذلك. وجاء من يتناول هذا الحديث بعد مرور 1400 سنة دون أن يدرك أن ذلك ليست فيه أي مشكلة. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة في المدينة بعد الهجرة، وكان حفل زفافها بسيطا، لم تنحر فيه جزور أو شياه كما قالت، واحتفى بها نساء الأنصار وأقاموا لها حفلا ملؤه البهجة والفرح. ودخلت بيت الزوجية على الخير والبركة، فكانت أحب نسائه لقلبه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. حدث عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وعلم الناس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان أحدهم إذا أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث الهدية. وكانت عائشة رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعشر خصال لم يعطهن ذات خمار قبلها، فقالت: صورت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أصور في رحم أمي، وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو بين سحري ونحري، ونزلت براءتي من السماء، وكنت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه، وقبض الله نفسه وهو بين نحري وسحري، ومات الليلة التي كان يدور علي فيها ودفن في بيتي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ران الحزن والهدوء والتأمل على حياة عائشة رضي الله عنها، وأصبحت وحيدة دون زوج أو ولد، فالتمست ذلك في أبناء إخوتها، وأخذت عبد الله ابن أختها أسماء إليها، وكانت تكنى به فيقال لها أم عبد الله. واستمرت حياتها حافلة بالأحداث، إذ شاركت في مجمل ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت وفاة أبيها وعمر وعلي رضي الله عنهم، كما كانت صاحبة رأي في وقعة الجمل وفي صفين. كانت عائشة رضي الله عنها من أبرع الناس في القرآن والحديث والشعر وأحاديث العرب وأخبارهم وأيامهم وأنسابهم. قال ابن أختها عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. وقال أيضا: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وروت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفاطمة الزهراء وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمي وجذامة بنت وهب 10,200,000 حديث، فهي من رواة الحديث المكثرين. وروى عنها كثير من الصحابة وكثير من أكابر التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر وصفية بنت شيبة وعلقمة بن قيس وغيرهم. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها فصيحة اللسان بليغة المقال، إذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم، وإذا تكلمت أخذت بمجامع قلوبهم. قال الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرى إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في عائشة. وقال معاوية بن أبي سفيان: والله ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة. توفيت عائشة أم المؤمنين بالمدينة المنورة في 17 من رمضان 57 للهجرة، وأمرت أن تدفن من ليلتها، ودفنت بعد صلاة الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل قبرها ابن أختها عبد الله وعروة ابن الزبير رحم الله أم المؤمنين عائشة. محمد. ولدت حفصة بنت عمر بن الخطاب يوم ولدت فاطمة الزهراء، وقريش تبني البيت الحرام قبل البعثة بخمس سنين. ولما نضجت تزوجت خنيس بن حذافة بن قيس، وهو صحابي جليل من أصحاب الهجرتين، وقد شهد بدرا وأحدا، وأصيب بجراح بالغة أدت إلى استشهاده، مخلفا وراءه أرملته التي لم تتجاوز 20 من العمر. وتألم عمر كثيرا من ترمل شباب ابنته، وفكر كثيرا، ثم عقد العزم على أن ينتقي لها زوجا كفأ. تقول السيدة عائشة: النكاح رق، فلينظر امرؤ من يرق كريمته. ذهب عمر إلى عثمان وعرض عليه زواج، فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة، وخرج ممتعضا، فلقي أبا بكر الصديق فكلمه بشأن حفصة وما جرى له مع عثمان، ف فلم يجبه إلى ما يريد، فخرج غاضبا على أبي بكر وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تعجب يا رسول الله أني قد عرضت حفصة على عثمان فأعرض عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك، وزوج ابنتك خيرا من عثمان. وهكذا تزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر في السنة الثالثة للهجرة على صداق قدره 400 درهم. كانت أم المؤمنين حفصة كاتبة ذات فصاحة وبلاغة، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، وروى عنها كبار الصحابة والتابعين. ولما كان جمع المصحف كانت هي الأمينة عليه، فأودع في بيتها وبقي في صونها وحفظها حتى ماتت. دخلت حفصة بيت الزوجية وشكلت مع عائشة حلفا في حرب الضرائر، وكان عمر رضي الله عنه يحذرها وينصحها أن تدخل في جدل أو تسبب إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. وذات يوم أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته مارية إلى غرفتها، فغضبت وثارت وأحست بجرح كرامتها، فاسترضاها النبي صلى الله عليه وسلم وهون عليها لأنها ابنة عمر، وأكرمها وأسر إليها لأن مارية محرمة عليه بعد اليوم، وأوصاها أن تحفظ السر، ولكنها لم تكتم السر فأذاعته وسرت به إلى عائشة وسببت مشكلة كانت هي في غنى عنها. وفي ذلك نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. طلق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة تطليقة واحدة رحمة بعمر، فأتاه جبريل فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وعادت حفصة وانسحبت من حرب الضرائر وانكفأت على نفسها، ولم يذكر عنها بعد ذلك أنها سببت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. وعاشت حتى شهدت انتشار وانتصار وفتوح الإسلام، وفجعت بأبي بكر وأبيها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. توفيت حفصة في المدينة في السنة 45 من هجرة خاتم المرسلين. من أرق وأرحم النساء للفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام، فكانت تطعمهم وتتصدق عليهم. كانت زوجة الطفيل بن الحارث، فلما طلقها تزوجها عبيدة بن الحارث، فقتل في معركة بدر شهيدا. وكانت أمها هند بنت عوف أشرف نساء العرب أصهارا، فزينب هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، وأخواتها لبابة الكبرى أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وأسماء زوج الشهيد جعفر الطيار التي تزوجها فيما بعد أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة بها وتكريما، ولم تكن زينب بنت خزيمة ذات حسن أو جمال، فلم تحفل بها السيدة عائشة أو حفصة، ولم يطل بها المقام في بيت النبوة، إذ توفيت بعد 8 أشهر من زواجها في 4 للهجرة. يقال إن عمرها حين توفيت كان 30 سنة، وفي ذلك شك، إذ إنها عاشت في الإسلام 15 سنة وأكثر، وكانت في الجاهلية، وتزوجت أكثر من مرة، ولقبت بأم المساكين، وفي ذلك دليل على أنها قد جاوزت 60، لأنها لم تكن تحفل بزواج. مهاجرة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، هاجرت إلى الحبشة والمدينة. تزوجت عبد الله بن عبد الأسد أبا سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، وكانت تحبه حبا ملك عليها فؤادها، فقالت له ذات يوم: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: إذا مت فتزوجي بعدي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وكانت غزوة أحد، فأبلى أبو سلمة بلاء حسنا حتى أثخن بالجراح، ثم مات شهيدا. مات أبو سلمة رضي الله عنه، وخلف وراءه 4 من الأولاد ليس لهم أحد، وهم زينب وسلمة وعمر ودرة. قالت أم سلمة: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنت له، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زواجها في شوال سنة 40 للهجرة. كان لأم سلمة مكانة خاصة، وقد اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أولادها من أهل بيته، وشبت زينب ابنتها في رعايته، وأصبحت من أفقه نساء أهل زمانها، وبلغ من إعزازه لابنها سلمة أن زوجه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب عمه الشهيد رضي الله عنه. عمرت أم سلمة طويلا، وكانت آخر من توفي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 60 هجرية، ودفنت بالبقيع. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا، وروى عنها الكثيرون.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

0: القلب لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
1: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم.

0: ثوابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبه تغسل من كل عوبه واعصم من شر عوبه لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله. جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

النكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصبح

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وانطوي بها أعمالي ونيات حركاتي وسكناتي فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا